0: نحن الآن؟
1: في ميناء كالكتا بالهند.
0: وهل تعرف اللغة الهندية؟
1: اللغة الرسمية هنا هي البنغالية، وأعرف منها بعض الكلمات تكفي للتفاهم مع التجار والبحارة وإنجاز العمل.
2: الناس هنا يتحدثون بستين لغة مختلفة.
0: 60 لغة؟ هل هذا صحيح؟
1: نعم، لا تنسى أنك في الهند أرض العجائب.
3: والطعام هنا عجيب أيضا، لذيذ وحار ومليء بالبهار.
1: أصبحت شاعرا في حب الطعام يا لؤلؤ.
3: إنني أشم رائحة البهارات الهندية حتى قبل أن نرسو.
1: ذكرتني، سأذهب على الفور للاتفاق مع كبير موردي البهارات على شحن بضاعته، وعندما تنتهون من تفريغ السفينة تأتون إلى مطعمنا المعتاد على نهر هوجلي.
4: أعرفه بكل تأكيد، أمرك يا صاحب البحر.
0: ما أعجب هذه السلال؟ هل بها فاكهة؟
2: زياد، إياك أن تمس شيء.
0: إنني جائع.
2: احذر، إن بداخلها ثعابين الكبرى، أخطر أنواع الحياة.
0: هل الطريق إلى المطعم بعيد؟
4: لا، سنعبر فقط هذا الجسر ونسير بضع دقائق.
0: انظروا، البقرة تعطل الطريق، سأوقظها.
5: كبار هينا هيك سيخ مهرجة.
6: كبار هينا هيك سيخ مهرجة.
7: كبار هينا هيك سيخ مهرجة.
3: معذرة، إنه صغير ولا يقصد.
2: ألم أحذرك من لمس أي شيء؟
0: إنها ليست خطيرة، هي مجرد بقرة.
4: ولكن البعض هنا يقدسها.
2: وإذا جلست البقرة في أي مكان لا يحق لمخلوق أن يزعجها أو يدفعها للسير.
0: وإلى متى سنظل هنا منتظرين؟
4: اسأل البقرة.
2: ها هي تتحرك، هيا بهدوء لنلحق بموعدنا مع صاحب البحر.
1: يجب أن نحترم معتقدات الآخرين وثقافتهم، هكذا يعلمنا ديننا.
0: إنني فقط أبدي دهشتي من عبادة بعض الناس للبقر.
1: فعل قوم موسى عليه السلام أكثر من ذلك. كان بينهم 2 من أنبياء الله الكرام، موسى وهارون، ورغم ذلك عبدوا تمثالا لعجل.
0: تمثالا لعجل؟
1: نعم، التمثال الذي صنعه السامري. اطلب لنا الطعام يا مرجان.
0: ومن يكون السامري هذا؟
1: ألا تعرف قصته؟
0: لا.
1: السامري هذا رجل من أعجب المنافقين في التاريخ وأوسعهم حيلة.
0: شوقتني إلى معرفة قصته.
1: حسناً، سأحكي لك بعد تناول الغداء.
2: إعداد الطعام سيستغرق بعض الوقت.
0: إذن نستمع إلى قصة السامري.
1: كان السامري رجلاً بارعاً في التأثير على الناس.
4: وماذا حدث بعد ذلك يا سامري؟
8: قتل أوزوريس، قتله الملك الظالم ومزق جسده إلى قطع صغيرة وألقى بكل قطعة في مكان مختلف.
9: خسارة، انتهت القصة المشوقة نهاية حزينة.
8: من قال إن القصة قد انتهت؟
10: ماذا يمكن أن يحدث بعد موت أوزوريس؟
8: حدث الكثير يا مارثا.
11: أكمل لنا القصة أرجوك.
8: لقد جف حلقي من كثرة الكلام واستبد بي الظمأ.
10: حالاً أعد لك المشروب الذي تحبه.
8: كيف أشرب على معدة خاوية؟
10: سأعد لك الطعام فوراً.
8: وأنتما تجلسان هكذا؟
4: ماذا تريدنا أن نفعل؟
8: الشمس شديدة الحرارة، قم بالتهوية بسعف النخيل.
9: أمرك يا سامري، المهم أن تكمل لنا قصة إيزيس وأوزوريس.

0: حسناً. بكت إيزيس طويلاً على زوجها الحبيب، ثم جمعت أشلاء.
1: أنا الذي سأحولك إلى أشلاء يا سامري.
0: سيد حليم،
1: هذه عشر مرة أضبطك وأنت تلهو وتضيع الوقت.
0: تفضل يا سيد حليم وشاركني الطعام.
1: يجب أن تنتهي من صناعة تماثيل الآلهة الناقصة قبل عيد جلوس الفرعون، أتفهم؟
0: سينتهي كل شيء في حينه يا سيدي، ثق بمساعدك الأمين.
1: انهض الآن إلى العمل ولا تضيع وقتا في الثرثرة.
0: صدقني، ساعة الحظ لا تعوض. اجلس يا سيدي وجرب هذا الطعام اللذيذ.
1: والتماثيل، من يصنعها؟
0: لا تخف، هل تعرف أسطورة إيزيس وأوزوريس؟
1: لم يكن عندي وقت لسماع تلك التفاهات.
0: إنها ليست تفاهات، حكايات الشعوب وأساطيرها كنز من الحكمة. اجلس اجلس، تفضل الطعام.
1: يا لك من مثال بارع
0: وحكاء بارع أيضا، وأسمع دبيب النملة، وبصري أحد من عين الصقر. كل هذه المواهب ولا حظ لي.
1: لا تبالغ في تقدير نفسك، المهم أننا انتهينا من العمل قبل عيد جلوس الفرعون.
0: هل تظن أن الفرعون سيهتم بملاحظة تمثال؟
1: ماذا تقصد يا سامري؟
0: إنه مشغول بموسى، ذلك الرجل الذي يقول إنه نبي مرسل من ربه.
1: معك حق، موسى هذا رجل خطير، لو انتشرت دعوته سينتهي عملنا ونجوع ونتشرد.
0: ولكن موسى ينتسب إلينا، إنه رجل من بني إسرائيل مثلي ومثلك.
1: أفهم من كلامك هذا أنك تؤمن به؟
0: أنا لا أؤمن إلا بالمصلحة.
1: إن موسى رجل فقير يعمل بيده ولا يعطي أتباعه مالا أو نفوذا.
0: يحيرني أمر موسى كثيرا.
1: سأذهب لأنام الآن. أحسنت صنعا يا سامري.
2: انظر إلى أعلى، هؤلاء هم الصحرة الذين عصوا الفرعون.
0: نعم، أراهم بوضوح.
2: كأنما الفرعون يتوعد كل من يفكر في الخروج عن عبادته، إنه يظهر قوته ويؤكد سيطرته.
0: هل تظن ذلك؟
2: أو تظن أنت شيئاً مختلفاً؟
0: أرى أن الفرعون ينتهي، يكاد يعلن هزيمته أمام موسى. لا تغرك أجساد السحرة المعلقة، إنها مثل زئير الأسد بعد أن يقع في شراك الصيادين.
2: لا أفهم منك شيئاً.
0: لا يهم أن تفهم، المهم أن نظهر بعض الولاء لموسى. صدقني يا ميخا، سيكون هو الرابح في صراعه مع الفرعون.
2: لا زلت لا أفهم، ما رأيك يا سيد حليم؟
1: رأيي أن موسى على صواب، وأنه نبي مرسل، وما شاهدناه بأعيننا يؤكد ذلك. لقد آمنت برب موسى وهارون.
0: وأنا مثلك، سأعلن إيماني بموسى ولكن دون أن أجهر به. فإذا ربح موسى ربحنا معه، وإذا خسر تركناه يخسر وحده.
2: حسناً يا سامري، أنا دائماً أثق برجاحة عقلك وحسن تقديرك للأمور.

0: هيا أسرعة، ليس هناك وقت، النبي موسى ينتظرنا.
1: ألم يكن من الأفضل أن نبقى هنا؟
0: هل ستعودين للثرثرة؟
2: الفرعون يلاحق كل بني إسرائيل يا أمي، يقتل الأطفال ويستحيي النساء، لا توجد أمامنا فرصة إلا نبي الله موسى.
0: قولي لها
3: لا تحملي أشياء كثيرة، الطريق طويل ولا ندري أين سنختبئ مع النبي موسى.
4: أعرف، ولكنها أشياء ضرورية.
3: كل هذه الحلية أشياء ضرورية؟
4: إنها ليست ملكي، لكنها أمانة في رقبتي، استعرتها من سيدة مصرية كنت أخدمها.
3: وأنا كذلك أخذت مكان عندي من حلي استعرتها من سيدة المصرية.
5: هيا يا سامري، سنهلك.
6: أوشكت على الانتهاء، يبقى فقط القدوم والمثقاب وبعض العجائن والأصباغ.
5: هل تتصور أنك ذاهب لعمل تمثال؟ نحن في طريقنا للهرب، أسرع.
6: إذا هلكنا لن يضرنا ثقل الأدوات، ولكن إذا نجحنا في الفرار ستعرف قيمة ما أحمل معي.
5: أنت واهم، ألم تسمع نبي الله موسى وهو يحدثنا عن ربه؟ يقول إنه خالق كل شيء وليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار ولا يمكن تجسيده على أي صورة.
6: سيغير موسى رأيه عندما يصير ملكا وله عرش وصولجان، سيحتاج لمن يصنع له تماثيل ويروي عنه الأساطير.
5: إذا أردت نصيحتي، أخفي تلك الأدوات عن نبي الله موسى وأخيه هارون.
6: حسناً، هيا بنا لنلحقهم.

0: إلى أين سنذهب الآن؟
1: البحر أمامنا وجيش فرعون من خلفنا.
2: أصمت يا موتى حتى نسمع أوامر نبي الله موسى.
3: وفي تلك اللحظة أشار نبي الله موسى عليه السلام بعصاه إلى البحر، فانشق نصفين وكان كل نصف كالجبل العظيم، وأمر قومه أن يعبروا البحر.
2: أوامر النبي واضحة، اعبروا الماء من المكان الذي شقته العصا.
4: أسرعوا، أصوات خيول الجنود تقترب.
2: أين أنت يا ريمة؟ لا تبتعدي عني.
4: النبي الكريم يأمركم أن تمروا بهدوء وأن تراعوا الضعفاء والعجائز والأطفال.
5: لقد هلكنا، متنا جميعا.
4: أسرع يا سامري إلى الماء.
6: إنني أحاول الإسراع ولكن الحمل فوق ظهري كبير.
4: ألقه وانجو بحياتك.
6: لا يمكن، ماذا تقول يا رجل؟
4: ليس هذا وقت المجادلة، سأنجو بنفسي.
7: آخر ما كنت أتخيله أن أسير وسط الماء.
8: لولا أنني أعيش هنا بنفسي ما كنت لأصدقه.
9: لقد أحسن باتباع النبي موسى. أين السامري يا ميخا؟
4: سيلحق بنا.
0: هل تركته وحده؟
4: لقد سبقته إلى نزول الماء فقط.
2: لقد هلك المسكين بكل تأكيد، افترسه جنود الفرعون.
6: أفسح الطريق للضعفاء، ليساعدني أحد على حمل سرتي.
0: أنا أعينك يا سامري.
4: وأنا أيضا.
9: الحمد لله أنك نجوت من القوم الظالمين.
2: هيا لا تضيع الوقت، استمروا في السير.
6: هل رأيت؟
4: أعتذر عن تركي لك يا صديقي.
6: دعك من هذا، هل رأيت الشعاع المضيء؟
4: عن أي شيء تتحدث؟
6: ألم تبصر معي الحصان القوي؟
4: حصان في الماء؟ أتقصد فرس النهر؟
6: يا لك من أحمق، لن تفهم أبدا.
4: أنت تتحدث بالألغاز يا سامري.
6: يبدو أنني رأيت شيئا لم يره أحد غيري، ومن الحكمة أن لا أتحدث عنه. سأعود لأتأكد مما يدور في عقلي.
4: تعود إلى البر؟ هل جننت؟
6: اذهب أنت ولا تشغل بالك بي، سأكون خلفك بعد لحظة.
4: انتظر يا سامري. يا له من رجل غريب الأطوار.
6: إنني متأكد مما رأيته. يا له من كائن مدهش، لم أستطع أن أنظر إليه من شدة النور. أيكون ملكاً من الملائكة الكرام؟ ولم لا؟ كلما مر حصانه في مكان نبت منه الزرع. ها هي قبضة مباركة، سأحتفظ بها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. صدق الله العظيم.
1: هل هلك السامري مع من هلك من جنود فرعون؟
2: ماذا فعل بالقبضة التي أخذها؟
3: من آداب الطعام أن نصمت ونؤجل هذه الأسئلة لوقت آخر.
4: لؤلؤ معه حق.
1: أريد فقط أن أعرف ماذا جرى للسامري، ولماذا غامر بحياتي من أجل قبضة من الرمال؟ أي سر بها؟
4: اصبر يا بني، ستعرف كل شيء في حينه. رائحة البهارات الهندية طيبة للغاية.
1: حسناً، ولكن لا تنسى أن تكمل لي قصة السامري.
4: نعم، إن شاء الله.

0: FM الأولى في بابل.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة وممن ساهم في إزرائها المعرفي، هو الشيخ علي الشفهيمي. مثلما اختلف المترجمون للشيخ الشفهيمي في ضبط نسبه، فقد اتفقوا على تقدمه وعلو مكانته وغزارة علمه وأدبه ورصانة شعره، إذ اختلف من ترجم له في ضبط نسبه، فورد في المجاميع المطبوعة والمخطوطة اختلاف واضح لأسماء شتى، هي الشفهيني الحلي والشفهيني العاملي والشفهيني والشهيفي وابن الشهيفية والشاهيني وابن الشهيفينية وربما غيرها من الأسماء. وهذا الاختلاف بتغير أو بتقدم أو تأخر حرف من حروف الاسم لا يؤثر البتة على اتفاق ما ذكر المترجمون بأنه الشيخ علي بن الحسين المكنى بأبي الحسن علاء الدين المعاصر للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المقتول سنة 786 للهجرة. إن الاختلاف ربما نتج بسبب النسخ، مما حدا بالمتأخرين السير عليه في الضبط، وفاتهم أن يصححوا ما أخطأ فيه النساخ، فلم يعرف على وجه الدقة النسبة الأصح، غير أن جميع المترجمين المتأخرين فضلوا إطلاق اسم الشفهيني لا غير، وعرف به عند العامة منذ

فقد نسبه صاحب الروضات إلى جبل عامل، بينما نسبه مؤلف أمل الأمل إلى الحلة، وذهب آخرون بنسبته إلى شفهين، وهي قرية في جبل عامل أو البحرين، وليس في كلا القطرين قرية تعرف بهذا الاسم، ومنهم صاحب أدب الطف، في حين قال صاحب رياض العلماء ابن الشفهينية وهو اسم أمه. وذكر الخاقاني عن نسبته بالشافيني ما أورده ياقوت الحموي في معجم البلدان بقوله: شيفيا ويقال شافيا قرية على سبعة فراسخ من واسط، قد نسب إليها جماعة ولعلها حرفت وصحفت شافهين وشفهين. ورجح ذلك السيد جواد شبر حين قال: وبعد ابتداء الخراب في واسط وما جاورها من القرى والضواحي على أثر سقوط الدولة العباسية وقارات التتار على البلاد، هاجر المترجم إلى الحلة لكونها في ذلك العهد دار الهجرة ومحط رجال العلماء والأدباء. أما الشيخ اليعقوبي يؤكد ما رجحناه من عدم كونه حليا بالأصل، حنينه في شعره إلى بلد كان قد نشأ فيه واستوطنه قبل الحلة، فتراه دائما يتذمر من غربته في قصائده التي قالها في الحلة، ويبكي لنأي أحبابه ويندب فيها عصر شبابه. ومن ذلك قوله: أبكي اشتياقا كلما ذكروا، وأخو الغرام يهيجه الذكر، ورجوتهم في منتهى أجلي خلفا فأخلف ظني الدهر، وأنا الغريب الدار في وطني، وعلى اغترابي ينقضي العمر. بينما فند السيد هادي كمال الدين ما ذهب إليه الشيخ محمد علي اليعقوبي، فقال بأنه لم يصب كبد الواقع، وقد اشتبه اشتباها كبيرا فيما ذهب إليه، فأنه صرح بأنه غريب الدار في وطنه، فلماذا اعتبر اليعقوبي لفظة الغربة ولم يعتبر الوطن؟ وقد قال الشاعر: أنا غريب الدار في وطني، ولم يقل أنا غريب الدار عن وطني، ليستدل بعن معنى تجاوزه حدود وطنه، ولكنه عبر بفي الظرفية. وعن شعره وشاعريته، الشعر الحلي علاء الدين الشفهيني جمع بين العلم والأدب، وكانت لقصائده شهرة خلدته بين الشعراء، فقد اتفق المترجمون له على أنه كان عالما أديبا شاعرا طويل النفس للغاية، يغلب على شعره الجناس والطباق وغيرهما من المحسنات البديعية. وقد نشأ في العصر الذي فسدت فيه معاني الشعر العربي وألفاظه، بيد أن شيخنا علاء الدين تتجلى براعته وعبقريته في امتياز شعره الذي قال في أهل البيت عليهم السلام: وليس في أيدينا غيره، بقوة المعاني وسلاسة المباني ومتانة الأسلوب، مع ما فيه من المحسنات البديعية التي كانت تأتيه عفوا بلا تكلف وتطاوعه من غير قصد. وقال صاحب الرياض عن الشفهيني: شاعر بليغ وله كتاب ديوان، وعندنا قصيدة من جملة ديوانه، وهي في مدح مولانا الإمام علي عليه السلام مجنسا، وللشهيد شرح عليها. وقال في موضع آخر: رأيت من أشعاره بعض مراثيه للإمام الحسين عليه السلام، وهي سبع قصائد في مجموعة بأرتبيل، وكانت المجموعة بخط الشيخ محمد بن علي بن الحسن الجباعي العاملي تلميذ ابن فهد. أما الشيخ يوسف كركوش فيقول: وهو شاعر فحل متين الأسلوب، يطرز شعره بالمحسنات البديعية، وجاء في فقهاء الفيحاء الشفهين ممن طغت سمعته الشعرية فأخفت سمعته العلمية، أو كادت، مع أنه من زعماء الحركة العلمية، وقد جلى في الشعر حتى كان من عباقرته. وقال الخاقاني عن الشفهيني: جاء شعره رصينا محكم السبك والديباجة، مشرق الأسلوب، قوي التركيب، ولقوته من لف الخواطر ونشرها نال إعجاب أدباء العصر الحاضر، فإذا ما تلا شعره برواية جميلة تهتز له المشاعر
كما تصغي له أرباب الذهنيات الأدبية الواسعة. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار، أهلا وسهلا بكم. وعن وفاته ومرقده، أجمعت المصادر على أن وفاة الشيخ علاء الدين الشفهيني كانت في الحلة، ولم تعرف سنة وفاته مثلما لم نتوصل إلى معرفة سنة ولادته. وكل ما دونته المصادر التي ترجمت له بأنه عاش في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري والنصف الأول من القرن التاسع الهجري، لكن صاحب الحصون المنيعة قال توفي في الحلة في حدود عام 700 للهجرة المباركة. ويرجح الخاقاني أن يكون قد توفي في أواخر النصف الأول للقرن الثامن الهجري، بينما يذكر الشيخ السماوي في الطليعة والشيخ الأميني في الغدير والشيخ كركوش في تاريخ الحلة بأن للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المعاصر للشفهيني والمقتول سنة 786 شرح إحدى قصائده، وهو شرح بديع اشتمل على فوائد جمة. ولما وقف الشفهيني على ذلك الشرح فخر به ومدح الشارح بمقطوعة شعرية. وما تقدم يخالف ما ذهب إليه كل من صاحب الرياض نفسه حين قال لعله معاصر لابن فهد الحلي وصاحب الطليعة بقوله توفي في حدود 700 في الحلة. أما قبر الشفهيني فمعروف بالحلة مشهور، وقد وصفه الشيخ محمد حرص الديني فقال مرقده بالحلة عامر المشيد، ويقع في ملتقى زقاقين نافذين عليه قبة صغيرة بيضاء. وقبره اليوم معروف المشهور عند الحلين لا ريب فيه. وفي هامش المراقد يقول المحقق في محلة المهدية إحدى محلات مدينة الحلة قبره يشكل زاوية ملتقى شارعين اليوم، ولقبره على كل من الشارعين شباك. وقد فتح لنا سادنه باب المرقد، فكان على قبره صندوق من الخشب، وكل من أبعاده الثلاثة لا تتجاوز مترا واحدا ونصف المتر، وإلى جانبه غرفة أخرى متصلة به كرواق للقبر. وكان على الغرفة الأولى القبة البيضاء المتوسطة الحجم والارتفاع. ويقول الشيخ السماوي له قبر معروف يزار ويتبرك به، وتستجاب عنده الدعوات وتفاض البركات. ويقول الدكتور سعد الحداد وقبره كما وصف مشهور في الحلة المهدية في الشارع الذي يربط بين منطقة التابية والسوق الكبير مقابل حمام المهدية، في غرفة مربعة الشكل تبلغ مساحتها 20 مترا مربعا تقريبا. كان القبر الشريف تعلوه قبة خضراء تهدمت قبل عقد من الزمان حتى امتدت يد المحسن الحلي الحاج محمود حسان مرجان إلى أعمار المرقد والمسجد المقابل للمرقد، والذي نعتقد أنه كان مدرسة علمية تابعة للشيخ الشفهيني. تم الإعمار فيها سنة 2001 وظهر بحلة جميلة. والقيم على المسجد والمرقد هو الشيخ حاتم مرقد.

0: إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وفي أمان الله.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.
2: قصص من السيرة النبوية الشريفة.
3: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
2: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: مقاطعة المسلمين.
1: رأت قريش أن كل ما استعملته من الوسائل مع النبي صلى الله عليه وسلم من السخرية والاستهزاء ومن الإرهاب والتعذيب لم يجدها نفعا ولم يصرف الناس عن دعوة الإسلام. ورأت قريش أن دخول عناصر قوية في الإسلام مثل حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب قد زادت دعوة الإسلام ظهورا وانتشارا،
0: فقد استطاع المسلمون أن يعلنوا بصلاتهم بعد أن كانوا يسرون بها، وأصبحوا يصلون جهرة في حرم الكعبة بعد أن كانوا يستخفون في شعب الجبال، واستطاعوا كذلك أن يجهروا بالقرآن على مسمع من قريش بعدما كانوا يتخافتون.
1: اجتمع أصحاب الرسول يوما فقالوا: من منكم يسمع قريشا القرآن جهرا؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنا. فقالوا: نخشى عليك منهم، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم. فقال: دعوني، فإن الله سيمنعني منهم. ثم وقف عند المقام وقت طلوع الشمس وقريش في أنديتهم، فقال رافعا صوته: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، واستمر فيها.
0: فقالوا: ما بال ابن أم عبد؟ فقال بعضهم: يتلو ما جاء به محمد. ثم قاموا إليه يضربون وجهه وهو مستمر في قراءتها حتى قرأ غليب السورة، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أدمت قريش وجهه. فقال له أصحابه: هذا الذي خشينا عليك منهم. فقال: والله ما رأيت أعداء الله أهون علي مثل اليوم، ولو شئتم لأتيتهم بمثلها غدا. قالوا: لا، قد أسمعتهم ما يكرهون.

0: كما زاد في حيرة المشركين تواثق بني المطلب وبني هاشم كلهم مسلمهم وكافرهم على حياطة محمد صلى الله عليه وسلم ومنعه منهم، بعدما ظهرت رغبة الكثير من المشركين في مكة بقتل محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان من عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب إلا جمع أهل بيته من بني هاشم وبني المطلب ولدي عبد مناف، ودعاهم إلى منع ابن أخيه من المشركين، فأجابوه إلى ذلك حمية للجوار العربي، إلا ما كان من أبي لهب فإنه فارقهم وكان مع قريش.
1: في ذلك الوقت كانت الآية القرآنية تتنزل من السماء يوما بعد يوم، تعيب آلهة المشركين وتؤذي كبرياءهم، ولم يكن لقريش حجة تدفع بها حجة القرآن، فقد كانت حجج القرآن قوية دامغة لا تدفعها آية حجة في الأرض. ولما عجزت قريش أمام هذه الحجج الدامغة والبراهين الساطعة، صبت غضبها ونقمتها على ضعفاء المسلمين. ولما استنفذت كل وسائل الإرهاب والتخويف دون أن تصل إلى ما كانت تريده، لجأت إلى سلاح آخر، وهو سلاح المقاطعة. على هذا السلاح يرد المسلمين عن دينهم قبل أن يفشوا هذا الدين بين القبائل وينتشر، فيتعذر بعد ذلك رد المسلمين عن دينهم. المقاطعة والحصار.

اجتمعت قريش وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على ألا يزوجوهم أو يتزوجوا منهم ولا يبيعوهم ولا يشتروا منهم. فلما اجتمعوا على ذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، فاجتمعوا إليه في شعب وهو شق في الجبل يشبه المخبأ،

0: آل أبي طالب في الشعب.
1: حصير بنو هاشم وبنو المطلب بنسائهم وأطفالهم في الشعب، لا يتصل بهم أحد من القوم ولا يتصلون بأحد، ولا يصل إليهم طعام ولا شراب، فقد أحكمت قريش عليهم الحصار وبالغت في قسوتها عليهم، فقطعت عنهم الأسواق، فكلما قدم إلى مكة طعام أو بيع بادرت قريش بشرائه واشتروه بأضعاف ثمنه كي لا يصل إلى أيدي بني هاشم وبني المطلب.
0: كان أبو لهب وأبو جهل زعيمي هذه الحركة، فأما أبو لهب فكان يقول كلما قدمت تجارة إلى مكة: يا معشر قريش التجار، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا شيئا، فقد علمتم حالي ووفاء ذمتي، فيزيدون عليهم في السلعة أضعافا مضاعفة حتى يرجع الرجل من بني هاشم وبني المطلب إلى أطفاله وهم يصرخون من الجوع وليس في يده شيء يصبرهم، ثم يذهب التجار إلى أبي لهب فيربحهم ويضاعف لهم الثمن.
1: أما أبو جهل فلم يكن يرضى بأقل من أن يتخلى بنو هاشم وبنو المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلموه إلى قريش فتقتله أو يتخلى عن دعوته. استمرت هذه المقاطعة نحو من 3 سنين، وبنو هاشم وبنو المطلب محاصرون، قد اشتد بهم البلاء حتى أكلوا أوراق الأشجار من شدة الجوع، وكان يسمع من وراء الشعب أصوات النساء والصبيان يتذورون من الجوع، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فكانوا يخرجون في أيام المواسم، حيث يقبل الناس إلى مكة فيلتقون بالناس ويدعون إلى الإسلام ليلا ونهارا سرا وجهارا، وبنو هاشم صابرون محتسبون. نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة.
0: شعر رجال من قريش بسوء صديعهم وعز عليهم أن يظل إخوانهم في هذا الحصار حتى يهلكوا من الجوع، فقام نفر من أهل المروءة والضمائر من قريش فكرهوا هذا التعاقد الظالم، وكان هشام بن عمرو ابن ربيعة رجلا واصلا للرحم ذا شرف في قومه، فمشى إلى رجال من قريش عرف فيهم الرقة والرجولة فاستثار حميتهم وإنسانيتهم لنقض الصحيفة والخروج من هذا التعاقد الظالم. ولما كانوا 5 اجتمعوا وتعاقدوا على نقض الصحيفة، فلما كانت قريش في أمديتها في الغد قام زهير بن أبي أمية وأقبل على الناس وقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يباع ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة.
1: فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد: كذبت، والله لا تشق. فقام إليه زمعة بن الأسود وقال: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. فقام آخر وقال: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. ثم قام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا كلمة باسمك اللهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عمه أبا طالب بذلك من قبل، وهذه واحدة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث علم باهتراء الصحيفة قبل رؤيتهم لها ومزقت الصحيفة وبطل ما فيها.
0: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن يأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.

0: سؤال وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصحابة، فقالوا: ما بال الهلال يبدو كالخيط ثم يزيد حتى يستوي، لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا؟
1: أي أنهم سألوا عن الحكمة في اختلاف حال وتبدل أمره،
0: فأمر الله سبحانه وتعالى أن يجيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الحكمة الظاهرة في ذلك أن تكون معالم للناس يوقنون بها في أمورهم، وكذلك معالم للعادات المؤقتة التي يعرفون أوقات الصلاة والصيام والأعمال الزراعية وكذلك الحج.
1: ويظهر أن الله سبحانه وتعالى لم يرد على السائلين عن أسباب تغيرات القمر، لأن عقولهم وقتها لم تكن مهيئة لفهمها، وإنما أنزل لهم القرآن الكريم ليحصلوا على تفسيره والإجابة عن كل ما يسألون.
0: وأمر الله سبحانه وتعالى بأن يتقوا الله، وأنهم بسؤالهم هذا أشبهوا بمن يأتي البيوت من ظهورها لا الدخول من أبوابها، فعليهم أن يتقوا الله لعلهم يفوزون على رضاه.

0: اللهم افتح لنا في شهرك أبواب فضلك، وأنزل علينا فيه بركاتك، ووفقنا فيه لموجبات مرضاتك، وأسكننا فيه في جناتك، يا مجيب الدعاء يا الله.
1: اللهم اجعل سعينا فيه مشكورا، وذنبنا فيه مغفورا، وعملنا فيه مقبولا، وعيبنا فيه مستورا، يا أسمع السامعين يا الله. اللهم اجعل صيامنا في شهرك الكريم بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين يا الله.

اكتب لي حجا مبرورا وتقبل سعيا مشكورا وتجاوز ربي عن ذنبي واجعله اباء منثورا وتقبل عبدا مشتاقا لاقى من وجد ما لاقى وزيارة مكة تسعده للخير أجعله سباقاً.

إلهي بك ومنك أطلب حاجتي، فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك. وأسألك يا الله بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجة مبرورة زاكية خالصة لك، تقر بها عيني وترفع بها درجتي وترزقني، وأن أغض بصري عن المحرمات والعمل بما أحببت، يا أرحم الراحمين يا الله.

0: اعلم أخي الصائم أن أفضل الأعمال في ليالي شهر رمضان وأيامه هو تلاوة القرآن الكريم، وينبغي الإكثار من تلاوته في هذا الشهر المبارك. ففي هذا الشهر كان نزول القرآن، وفي الحديث الشريف إن لكل شيء ربيعا، وربيع القرآن هو شهر رمضان. فيستحب في سائر الأيام ختم القرآن، ختمه شهر رمضان. فأكثروا أيها الناس، أكثروا التسبيح والاستغفار والتكبير، واهتموا اهتماما بالغا بالمأثور من العبادات والنوافل.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب لله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. صدق رسول الله.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه هذا الدعاء قائلا: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. صدق رسول الله.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى الريح: اللهم إني أسألك من خيرها ومن خير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

0: أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف فيها عند بعض المحطات التراثية مستحضرين دلالاتها ومعانيها وكذلك العبرة المستخلصة منها. كلام أهل الحرف والصناعات. مستمعين الأكارم، أولع بعض الكتاب القدماء بالتعبير وفقا لطريقة تفكير أهل الحرف والصناعات وما يتداولونه من مصطلحات ومفردات للحرفة. فقال أحدهم: تجمع قوم من أهل الصناعات وتكلموا عن أفضل الكلام وأحسنه، فقال العطار: إن أطيب الكلام هو ما عجن عنبر ألفاظه بمسك معانيه، ففاح نسيم نشقه وسطعت رائحة عبقه، فتعلقت به الرواة وتعطرت به السراة. وقال الحداد: أحسن الكلام ما نصبت عليه منفخة القريحة وأشعلت عليه نار البصيرة، ثم أخرجته من فحم الإفحام ورققته بمطرقة الإفهام. وقال النجار: وخير الكلام ما أحكمت نجر معناه بقدوم التقدير ونشرته بمنشار التدبير، فصار بابا لبيت البيان وعارضة لسقف اللسان. والقدوم أعزائنا المستمعين هو الفأس. وقال الصائغ: خير الكلام ما أحميته بكير الفكر وسبكته بمشعل النظر وخلصته من خبث الإطناب، فبرر وسطع سطوع الإبريز في معنى وجيز. والكير هنا أعزائنا المستمعين هو المنفاخ، والإبريز هو الذهب الخالص. وقال الحائك: أحسن الكلام ما اتصلت لحمة ألفاظه بسدى معانيه، فخرج ملفوفا منيرا وموشا محبرا. أما الشاعر أبو الحسين الجزار فقد صاغ ذلك شعرا حين قال: لا تلمني مولاي في سوء فعلي عندما رأيتني قصابا، كيف لا أرتضي الجزارة ما عشت قديما وأترك الآداب. وبها صارت الكلاب ترجيني، وبالشعر كنت أرجو الكلاب. للفقر مريدون أيضا. مستمعين الأكارم، كان يقال كما جاء في كتاب اللطائف والطرائف للثعالبي: إن الفقر مجمع العيوب، ويقال الفقر كنز البلاء. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كاد الفقر أن يكون كفرا. وقال الشاعر الأديب عبد الله بن المعتز العباسي: لا أدري أيهما أمر، موت الغني أم حياة الفقير. وقال الشاعر صالح بن عبد القدوس: بلوت أمر الناس 70 حجة، وجربت صرف الدهر في العسر واليسر، فلم أرى بعد الدين خيرا من الغنى، ولم أرى بعد الكفر شرا من الفقر. وعلى الرغم أعزائي المستمعين من مساوئ الفقر الكثيرة التي لا جدال فيها، فإن هناك أنصارا للفقر، أو كما يقولون في العامية المصرية غاوين فأر، فهم يرون فيه راحة من متاعب الغنى وأمنا من الخوف من المخاطر التي تتهدد الثروة دائما. وذلك أنه كلما زادت ملكية المرء زاد قلقه بشأنها، وانفتحت شهيته لمضاعفتها وتكديسها. ومن أجل ذلك قال قائلهم: المفلس في القافلة أمين. غير أن هناك أيضا من يميل إلى الفقر لأسباب أخرى، فقد ورد في الكتاب آنف الذكر وهو اللطائف والطرائف للثعالب أن الفقر كان شعار الصالحين، وكما يقال الفقر لباس الأنبياء. وكان الفقيه سفيان الثوري يقول: الصبر على الفقر يعدل الجهاد في سبيل الله تعالى. ومن أحسن ما قيل في مدح الفقر برأي الثعالب قول الشاعر أبي العتاهية: ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى، وأن الغنى يخشى عليه من الفقر؟
1: تسألين على حالكم

0: على حالي أنا مرتاح بالي.
1: وهنا نودعكم على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

0: الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مستقبل FM، صباحكم خير.

صباح الخير لكل اللي فتحوا عيونهم على أمل جديد، صباح القلوب اللي رغم التعب بعدهم يبتسمون، صباح القلوب اللطيفة اللي يصنعون من يومهم حكاية جميلة حتى لو كانت الظروف مو كاملة.

يا هلا ويا مرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا بهذا الصباح. صباحكم الجميل إن شاء الله وبرنامجكم الأجمل اللي راح نرافقكم كلمة حلوة وفكرة خفيفة وضحكة حلوة إن شاء الله من قلوبنا نهديها لقلوبكم الحلوة حتى يكون صباحكم أخف وأجمل وأقرب للروح. خليكم ويانا ويا فنجان قهوة ويا نفس عميق ويا بداية يوم جديد يستحق أنه نعيشه بكل تفاصيله. اليوم راح نعيش وياكم فقرات جميلة ومنوعة من برنامجكم الصباحي على هواكم، وراح نكون وياكم فريق عمل إن شاء الله متكامل برفقة الزميلة المبدعة والمتألقة مريم الزويدي. بعد عودة أكيد مشتاقينها، وإن شاء الله اليوم راح يكون البرنامج مميز بوجود زميلتنا مريم الزبيدي حبيبتي وأيضا مخرجنا المبدع واللي أيضا مشتاقين الفواصلة الجميلة مصطفى القزويني، وأكيد وياكم أني أزهار الكنديل.

0: صباح الخير والعافية عليكم مستمعينا الغالين واللي مشتاقين لهم، وان يعني نفسي شخصيا، ومن بعد غياب شهر كامل او اكثر تقريبا بالاجازة الزوجية، والله اشتاقيت للبرنامج الصباحي بالذات، يعني
1: واكيد البرنامج الصباحي اشتاقت لوجهك اللطيف
0: ولتقديم ويات يا زهورة، واكيد لفواصل مخرجنا، يعني تعرفين لذة العمل تختلف لها لذتها الخاصة. ويسعد صباحكم مستمعينا، يا رب ان شاء الله تكونون باحسن حال وانتم تسمعونا من إذاعتنا إذاعة جامعة المستقبل وعلى الموجة 91.7 FM. إن شاء الله يا رب صباحكم لطيف.
1: إن شاء الله دائما يكون لطيف. أيضا ما ننسى اليوم عدلنا حلقتنا لهذا اليوم زميلنا ومبدعنا المتألق مصطفى زيكو، شكرا على الإعداد، وأكيد إحنا نرجع
0: نقوم بالواجب ونقدمه بأحسن
1: نرجع صورة. نرحب بيك مريومة مرة جديدة ويانا ويا برنامجنا الصباحي الجميل إن شاء الله بكل فقراته وفواصله
0: إن شاء الله. وطبعا أنا من خلال إذاعتنا يعني حابة أشكر شكو واحد سأل علي من المتابعين والمستمعين الدائمين لإذاعتنا، يعني دائما أسمعهم بالتعليقات أو من خلال البرامج، يعني يسألون، يعني كل شيء يعني ممتنة لسؤالهم، وإن شاء الله يا ربي عودة لسماع أصواتكم ومشاهدة تعليقاتكم بكل حب وبكل امتنان. أكيد راح نكون وياكم، واليوم وأنا وياكم وباشر أيضا راح تشبعون مني
1: أسبوع
0: يعني راح أعوض إن شاء الله هذه الفترة اللي راحت، وراح أكون متواجدة ومتواصلة وياكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إذن أحبتنا راح نبلش وياكم، واليوم أكيد أكو فد شيء لفت انتباهنا،
0: و نعم يعني فد
1: موضوع إنه
0: نشاهدها سواء إيجابية أو سلبية
1: طبعا أكيد، وهذه المشاهدات أكيد إحنا دائما إحنا من نطلع بالشارع نشوف أشكال وألوان، لكن أكيد أكو شيء يستحق إنه نذكره أو يستحق إنه نوقف عنده للتنبيه أكيد.
0: نعم إحنا أيضا المشاهد اللي نشاهدها مستمعينا فقط إيجابية، إحنا بالعكس دائما حلو إنه نسلط الضوء على الجانب الإيجابي بشارعنا البابلي أو الشارع الحلاوي، لكن أيضا نركز على النقاط السلبية لغرض التوجيه ولغرض

0: للمقابل انه المقابل راح ممكن يصطدم بسيارة ثانية او راح يسوي حادث، انتبه. يعني ممكن انا جالسة بسيارة ثانية واشوف السيارة اللي بصفي قاعد يكتب بالرسالة، او ممكن مو يم الطريق،
1: مرة يسجل
0: والشارع فوضى،
1: مرة يباوع يمنى يسرى، هو اصلا يعني حتى لو
0: مركز
1: شوف
0: اصلا بس مركز. لكن نعم. يسبب قلق للي وياه او اللي بصفه سواء بسياره ثانيه او
1: حتى الناس اللي اذا تعبر الشارع.
0: بالشارع بالضبط.
1: نعم. وبالحقيقه اذا ترجعين لحقيقه الموقف انه هو معرض حياته وحياه غيره بخطر، حتى بس يرد على رساله
0: او ممكن يعني يدز فويس في سبيل انه يعني راح يضيع ممكن هذه اللحظات وحياته، ممكن يعرضها لخطر. نعم. بسبب وقت وما ياخذ من وقته ثواني ممكن ياجله بعدين بسبب رساله او بسبب مكالمة، ممكن رغم التحذيرات اللي احنا دائما نحذر بيها ورغم ايضا التحذيرات المرورية ما مقصرين بهذه الامور، لكن يبقى كل شخص وحذره وخوفه على نفسه.
1: أكيد.
0: وعلى من ينتظره ببيت اهله او ناسه واحبابه، وايضا حرصه على يعني سياقته، وهذه الأمانة باعتبار هي أمانة، أنت من تمشي بالشارع هي أمانة لنفسك
1: طبعاً.
0: ولمن حولك.
1: الغريب بالموضوع يا مريم أنه من يصير حادث دائما شو يقولون، يقولون قضاء وقدر، لكن الحقيقة مرات يكون هو إهمال واضح.
0: نعم.
1: من عندنا، يعني إحنا صحيح القضاء والقدر هو موجود وشيء إحنا ما نقدر نسيطر عليه، لكن
0: نعم
1: علينا
0: فعلا.
1: الانتباه، ودائما نذكر المقولة اللي تقول الحذر سبق القدر.
0: نعم.
1: أيضا أحب أذكر أو أنوه بهذا الموضوع أنه مو بس السائق، مرات اللي قاعد بالسيارة وينتهي بالموبايل
0: نعم يضيع، ممكن
1: يضيع الطريق،
0: يعني نقطة الوصول يضيعها عليه، وبالتالي راح يقول له أنت ممكن عبرت
1: يعني
0: عبرت مكاني.
1: داد جاي للدوام بالتاكسي وظلت ابغى انتهيت بالموبايل،
0: وممكن عندنا برنامج واعداد وتحضيرات فواحد يراجع بالطريق،
1: يعني هذه ان شاء الله انتبهت لها صراحه. فقلت انه نوه انه انت من حتى لو مثلا بالبدايه عادي باوع بموبايلك، لكن من توصل شويه من الطريق حاول تنتبه على الطريق، يجوز انت تنبه السائق، يجوز انت تشوف فد شيء معين، مو شرط يجوز تجيك فد رساله معينه من ترى يعني احنا الشارع مو نعتبر شيء مجهول، الشارع هو اكبر رساله ممكن توصل للشخص من خلال المشاهدات اللي نشوفها.
0: مرات ايضا اللي راكب بالسياره يا ازهار ممكن هو مرات يساعد السائق بالتنبيه.
1: نعم.
0: ممكن يعني
1: نعم.
0: شرد السائق ممكن يعني. او بسبب الازدحامات ما شاف ممكن جهه معينه، فممكن يقول له انتبه، او ممكن يحذره من شغله، فهذا المساعده حلوه
1: يعني
0: حلوه هذه المساعده شي. مرات يعني نعم. احنا مو معصومين عن الاخطاء، ممكن شخص مريض او ممكن عنده ممكن تعب معين.
1: نعم.
0: لابد ما انه تحصل هذه الامور، فاحنا ننوه مستمعينا انه الطريق مو مكان للتليفون، الطريق يريد تركيز ويريد مسؤوليه.

0: حياكم الله مرة ثانية مستمعينا وين ما تكونون. تعالوا ويانا قبل ما نبلش فقراتنا الصباحية نكون باستعراض سريع لبرامجنا لهذا اليوم، برامج إذاعة جامعة المستقبل. أكيد راح نبلش وياكم بأولى برامجنا واللي هو أكيد بلشنا
1: أكيد صباحكم أنا وزهورة أكيد نعم. إن شاء الله مختلف وصباح خير وعافية
0: في برنامج على هواكم برفقة زميلتنا مريم الزبيدي ومخرجنا مصطفى القزويني وأني أزهار الكنجي. بعدها يا مريم
1: وساعة 10:30 مستمعينا عدنا برنامج بتوقيت المستقبل مع الزميل عمار الطائي،
0: وبعدها رح تكونون أو ما رح تكونون مع الزميلة رنا محمد وبرنامج نبض اللحظة. بعد ما أعرف هي بكيفة
1: تحياتنا زميلتنا رنا ونتمنى لها كل الخير.
0: نعم وأكيد يا مريم رح تكون الختام البرامج المباشرة
1: زميلنا أحمد الخفاجي ساعة 9 مساء ببرنامج رسائل قلب، وأكيد الساعة 3 ما ننسى مستمعينا ساعة مطرب مع الفنانة اليوم بالتحديد نوال الكويتية.

0: إذن أحبتنا راح نبلش وياكم فقرة جديدة من فقراتنا الصباحية واللي هي جديد الأغاني، ونبلش ويا جديد محمد الفارس.
1: حتى جديد الأغاني أنا اشتاقيت لك.
0: لي عافية.
1: هذه ترندات ما كنت أدري هاي الفترة شنو منزلين.
0: أكو أشكال وألوان كلش حلوة. واليوم عندنا جديد محمد الفارس غزل عراقي، ألحان محمد الفارس وكلمات مازن شنشول. خلينا نسمع الغزل العراقي ونرجع. خليكم يلا.

وثاني جديد ويانا لهذا اليوم بجديد الأغاني مستمعينا أحمد السلطان بعنوان شيخ الزلم، ألحان نور الزين وكلمات رامي العبودي.

وآخر ترنداتنا لهذا اليوم أغنية حسام الرسام هو العراق، كلمات الشاعر العراقي الكبير المرحوم عبد الرزاق عبد الواحد وألحان حسام الرسام.

0: تحياتنا لمطربنا حسام رسام على هذه الأغنية الجميلة. فعلا صارنا هواي مسامعين هيك أغاني وطنية بصوت حسام الرسام. ومن جديد الأغاني مستمعينا شوية نطلع فاصل ونروح للتعليقات على بثنا المباشر على الفيسبوك. وتعليقات اليوم كلها برعاية الأرسام. وبدايتها مع غيث أحمد الخفاجي يقول صباح الخير والعافية. صباح الخير والعافية عليك يا أستاذ غيث. وطيبة علي تقول صباح الورد والياسمين.
1: صباح العافية.
0: صباح الورد زهوري وصباح الاشتياق مريومة وأجمل صباح على مخرجنا أستاذ مصطفى. يسعد صباحك يا طيبة. طبعا طيبة دائما تسأل وأشوف تعليقاتها أنه تعلق وتزلي تحية. تحياتي إليك يا طيبة نورتي.
1: وأيضا صباح الخير للجميع من زينة علي. ونرجع لطيبة نقول لك وحشة مريوم
0: والغالية
1: وألف مبروك وحياة سعيدة. وصباح الخير والعافية أيضا حوراء محمد. علينا وعليك يا حوراء وصباحش ورد تقول بكل ألوانة أحلى تحية ونورتي مريومة الجميلة. وصباح الورد والياسمين عليك. وهم مرة ثانية صباحكم خير وسعادة دائما إن شاء الله النجاح والتوفيق إنه وإلك يا غالية.
0: إن شاء الله يا ربي يسعد صباحكم أيضا لكل من دي صباح علينا. وشكرا يا حوراء ويا طيبة لهذه التحية الصباحية الجميلة وهذه التمنيات. إن شاء الله يا ربي لكم أضعافها. ومنو بعد عندنا
1: أسعد
0: تحياتنا لزميل أو يعني يقول أسعد صباح الخير على الجميع الله يحفظكم. توقعت أسعد من جمال.
1: صباح العافية. وأيضا عندنا
0: محمد
1: العابدين يقول صباحكم خير وبركة منورين البرنامج. تحياتي لكم والكادر والمخرج الجميل مصطفى القزويني. وحسين الشيباني يقول أيضا صباح الخير والعافية وهلها صباح الورد يا ورد المستقبل يا ورود المستقبل. صباح العافية. لؤي يقول شنو اليوم العرسان منورين يا رب الحياة سعيدة.
0: تحياتنا إليك أستاذ لؤي.
1: مصطفى ومريم وأريد أغنيتي
0: أكو بينهم أغنية وبينه وبين المخرج. خلي اسمع الأغنية اللي تخص أستاذ لؤي. تحياتنا إليك أستاذ لؤي. وحسين الشافي يقول صباح الخير والعافية عليكم يا كادر إذاعة المستقبل وعلى مستمعكم عودة ميمونة ست مريم. شكرا إليك يا أستاذ حسين. تحياتنا لحضرتك. وعلى البابلي يقول صباح الخير صباح العافية عليك يا علي. وتحياتنا لكل من علق وأشارك واستمع لإذاعتنا. يسعد صباحكم وين ما كنتم.

0: يا صباح العافية مرة ثانية عليكم مستمعينا، وصباح الجمال وفقرتنا الجديدة الحلوة واللي دائما نحب ان تحفكم بها بمعلومات جديدة
1: اليوم هذه
0: وغريبة
1: الفقرة يعني
0: ولطيفة.
1: توالمني، لأن أنا عندي هيك أسئلة مرات، يعني كلش أحب هذا الموضوع، يعني إجا بوقته.
0: يلا
1: موضوعنا شو يقول اليوم يا زهورة؟
0: يلا، يقول ليش نشوف أشكال بالسحاب؟
1: نعم، ليش؟
0: هسه أنت جاوبي وتدري
1: أنا
0: الحب
1: هسه أحكي لمستمعينا. مستمعينا تدرون ليش مرات نشوف بالسحاب وجه أو شكل حيوان أو شكل غريب، مع أنه السحاب مجرد غيوم عشوائية؟ السبب مستمعينا أنه الدماغ ما يحب الفوضى، دائما دماغنا يحاول يلقى أنماط معينة وأشكال مألوفة حتى يفسر اللي يشوفه بسرعة. لهذا مرات وجه يبتسم نشوف، أو مرات قلب، أو حتى تنين مرات نتخيل ممكن دب يكون شكله. هذه الظاهرة يسموها البحث عن الأنماط، وهي جزء من طريقة عمل الدماغ حتى يفهم العالم اللي من حوله. يعني مو السحاب اللي متغير، دماغك هو اللي يحاول أو يحول العشوائية إلى صور مفهومة.
0: يعني طلع دماغنا
1: قاعد يفسر
0: مرتب مرتب
1: ما يحب الأشياء
0: يعني
1: الفوضوية،
0: دائما يحاول يلخص
1: بس
0: باختصار.
1: يا زهورة، هذه مو بس فقط بالسحاب نشوفها، مرات حتى ممكن قطعة قماش، أو شايف السيراميك بالبيت أو شكل الكاشي بالبيت. أنا حاول أنه ألقالي فد شكل وردة، أو أحس شخص يعني فد شكل معين ديباو عنه، فهذه دائما إحنا نحاول نرتب لنا شكل معين ونتخيل أشكال معينة.
0: الدماغ هو اللي يشتغل.
1: نعم، كل من
0: حتى
1: الدماغ
0: يرتب الأشكال. إذا أنت حياتنا لكم مستمعينا، وإن شاء الله أكيد عرفنا أنه دائما أو أنه دماغنا هو غير عشوائي ويحب الأنماط ويحب الترتيب، فلذلك من يتبعون على شكل معين لابد أنه يتصور دماغكم هذا الشكل. خليكم ويانا حبتنا، ورح ننتقل لفقرة جديدة من فقراتنا الصباحية وهي حول العالم بعد الفاصل.

0: ومثل ما ذكرنا رح نروح وياكم برحلة حول العالم وصباحات عالمية، واليوم رح نروح احنا وياكم في رحلة الى البرازيل حتى نشوف صباحهم وشون يبدي. طبعا الصباح يبدي بهدوء، يبدي بطاقة. مريم، ناس تركض، ناس تلعب كرة، ناس تسمع موسيقى،
1: أكو طاقة، ناس أكو طاقة من كل النواحي،
0: عافية، ناس تشتغل الفجر وكأنه عندهم احتفال صغير بالحياة، يعني الصبح عندهم مثل الحفلة، يجي الصبح يفرحون
1: هذه
0: بالصبح.
1: فعلا يعني منطين حق هذه النعمة، أنه الصباح هو بداية جديدة، والبدايات الجديدة هي تستحق الشكر، وفعلا ندرك أنه هذه نعمة،
0: تستحق الفرحة.
1: نعم الفرحة، فهم منطيها حقها يعني.
0: نعم، تدرين شنو فطورهم؟ قهوة سوداء، خبز، فواكه استوائية منعشة. الله،
1: كلها صحية،
0: خبز وقهوة
1: وأشياء طيبة.
0: والغريب والجميل يا مريوم أنه الرياضة الجماعية بالشوارع تعتبر عندهم مثل العادة اليومية المحبوبة، مو بس الرياضة، حتى للفرح والتواصل.
1: يعني ممكن الشخص فرحان هو دا يمارس الرياضة، ممكن هو يعني بيدي يعني يحس انه هذه الامور كلها دا تحاول انه تجلب الفرح للشارع والبهجة ايضا، فهذه كلها اشياء لطيفة.

0: وعلى طاري البرازيلي شنو يقول يا زهورة؟ يقول إذا بدأ يومك بحركة وطاقة يومك كله يتغير. وانت مستمعنا تحب تبدي يومك بالرياضة؟ لو تحب الهدوء واستكان قهوة لو استكان شاي،
1: وإذا كان بعطسة طبعا أنا أعتذر لأن
0: وشو نقول لهنا صحة وعافية
1: صحة وعافية
0: وعشتي
1: عافية تحياتنا، لكن هذا الشيء غير مسيطر عليه.
0: شوف
1: ليش وليش ناخذ موضوع هذا
0: العطسة إنه من سيطر عليها، بس مرات يعني هسه العطسة من تجي نقول هاي بشهادة، فإحنا كنا دا نحكي على الرياضة وعلى وضحه فهي هاي بشهادة.
1: إذا أنت حياتنا لكم حبايبنا وين ما تكونون، وتعالوا ويانا بعد الفاصل فقرة جديدة حلوة تحبوها ونحبها، لأن هي فقرة التواصل بيننا وبينكم، فخليكم ويانا.

0: رجعنا وياكم مستمعينا وعلى الموجة 91.7 FM، وهذه الفقرة ما راح نقولها احنا، راح نروح زميلنا فاروق الجمل ونسأل سؤال وياه، وهو راح يسأل اكيد يتواصل مع مشاركين ويسألهم شنو اول شيء تسويه من تستلم راتب تروح تصرف لو ترتب حساباتك بالبداية. هذا التقرير راح نسمعه مع زميلنا فاروق الجمل مستمعينا، ونرجع نتناقش بموضوع الحلقة.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: سؤال سريع، جاهزة؟
2: نعم.
1: شنو أول شيء تشتري لما تستلمين الراتب؟
2: يعني أكيد إحنا بنات تعرف، مكياج، ملابس، هاي الأشياءات، وثاني شيء أسدد القسط مال الجامعة.
1: زين، ليش هذا الشيء من دون غيره اللي هو المكياج والهذا يعني؟
2: هي هاي اهتمامات البنات يعني، الأولوياتنا.
1: السلام عليكم.
3: عليكم السلام، أهلا
1: وسهلا. سؤال سريع، جاهزة؟
3: نعم.
1: شنو الشيء اللي تسويه أول ما تستلمين الراتب؟ شغله تشتريها رأساً.
3: والله اشتريها اكيد ملابس.
1: زين، ليش الشيء من دون غيره يعني؟
3: لا يعني هو معروف البنات شنو يعني، ملابس وطبعا اقساط، يعني السوالف هم عندنا خطوط.
1: بس الملابس لازم،
3: ملابس هاي اول شيء
1: اشتري ملابس، وبعدين احب الاقساط
3: بعدين احب.
1: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام،
1: شلون الصحه؟
4: الحمد لله بخير.
1: سؤال سريع، جاهز؟
4: نعم تفضل.
1: شنو الشيء اللي اول ما تستلم راتب تروح تشتري؟
4: اول شيء اللي احنا نحب نرتب يعني، نستلم ملابس ونحب يعني نشوف مستقبلنا بالزواج.
1: يعني انت اول ما تستلم راتب تروح تشتري ملابس؟ لا. ماكو منها شغله؟
4: طبعا احنا اول ما نستلم الراتب عندنا سلف ندفع بيها، هم تن نروح للسوق يعني نستلم ملابس نرتب،
1: راح نسوق
4: يعني كل شهر هيك ان شاء الله.
1: زين، ليش بنت استمرات وراح تشتري ملابس مثلا اول شيء مو غير شيء ثاني؟ يعني خلينا نفرض انه انت تشتري اول شغله ملابس، مره حتى ما راح احسب مسواق بيت باعتباره هذا دائما مو بس راسيه، بس ليش ملابس اول ما تستلم يعني؟
4: ايه نستلم ملابس وبعدين معطرات وما يعني شيء مرطبات يعني فشيء.
1: هات يعني من الناس يهتمون بالعنايه بروحهم.
4: بالله امين طبعا، شيء اكيد.
1: شكرا جزيلا.

0: إذن صباح الخير والعافية عليكم مستمعينا، واليوم راح نتناقش وياكم بالراتب. شنو أول شيء تسووه من تستلمون
1: موضوع
0: الراتب؟
1: هذا كنا
0: تروحون
1: نناقش فيه مو
0: بس وترتبون الحسابات. هواتف الاتصال والمشاركة راح تكون مفتوحة أمامكم على الأرقام 077-35-6-6-6-7 و 078-35-6-6-7.
1: نعم، هذه أرقام المشاركة لبرنامجنا، برنامج على هواكم. مستمعينا ننتظر اتصالاتكم وأبواب الاتصال مفتوحة، ومخرجنا أكيد يستقبل اتصالاتكم ويوصلها لنا مباشرة. ويعني احنا كنا نعرف يا زهورة أنه أكو ناس فئات معينة يعني تنقسم بهذا الموضوع، الفئة اللي ممكن تنتظر الراتب حتى تسدد ديونها.
0: نعم.
1: أو ممكن أقساط أو التزامات. الفئة اللي راح أحكي عليها هسه اللي تنتظر الراتب لا هو احنا سؤال في البنات يعني شنو عندنا، ممكن تنتظر على مود تشتري شغله معينه، لبسه معينه، تعرفين
0: هسه. زين انت قبل لا تتزوجين كنت تشترين ملابس، هسه تغيرت لو بعدك؟
1: لا نفسها
0: الملابس يعني احتمال تتغير الاهتمامات، يقولون تشتغلين تشترين فتغير شيء.
1: أنا سمعت يقولون يعني النسوان يقوم بعدين تحب تشتري ذهب وهالسوالف، يعني أنا هسه شو أحب ملابس يعني أفضلهن على هاي الأمور، يعني ما أشبع يعني، لأن أنا يعني من الصغر أحب هذه الأمور. فيعني أكو ناس وخاصة البنات اللي بالتقرير مثل ما ذكرن، هاي اللي تشتري مكياجها، هذه اللي تشتري ملابس معينة، اللي بباله في الطقم معين،
0: أكو تشتري شغلات للبيت،
1: هذه الأمور إيه فعلا يعني ممكن المصرف يصير أكثر شيء على البيت فعلا.
0: نعم. أيضا بالنسبة لأكو هواي أشخاص ذكروا قالوا أنه نوفي الأقساط والديون والها. أول شيء هو دا يقول أول شيء سويه من تستلم راتب، احنا تعرفين مرات الراتب ما يكفينا،
1: باعتبار يروح أقساط وسلف وغيره،
0: هو يعني ناخذ سلفة
1: نرجع اللي إلنا واللي علينا، يعني يكون توزيع. هو أصلا الراتب يتوزع مقدما،
0: يعني هو راتب مصروف قبل يجي،
1: أي هو أصلا طاير يعني ما يبقى من عنده. مرات تحسين ما ببركة، لكن الحمد لله يعني أنه اسمه راتب.
0: فأنا يعني دائما أقول أنه أول ما أستلم راتب أول شغلة نتوفي الدين
1: فعلا، حتى تكوني مرتاحه من تصرفين اي فلوس تحسين ان انت ما مطلوبه،
0: عاده حاجتك الشخصيه. نعم. تقدرين يعني انه تعوضين عليها تاخريها، لكن الدين هو اهم شيء. رساله لكل شخص مطلوب او يطلب.
1: نعم.
0: يعني صراحه
1: حسيت ابو سماء
0: اي والله بسماء
1: تطلبين
0: اللي يطلب والمطلوب، انه لازم تفكر بامر الدين مالتك والاقساط. نعم. وغيرها
1: وتخلين
0: لاهميه. نعم. لان هذا الشيء يعكس احترامك للمقابل، ويعكس ايضا انت كشخص اليوم تكون صاحب كلمه. فلذلك احنا نقول انه الراتب مرات لازم علينا انه نرتب حساباتنا. بعد ما أعرف اللي يشتري ملابس، أكيد كل شخص إلى فد شيء يسوي.
1: نعم. التزامات معينة،
0: أكو يروح للسوق، أكو يشتري الجهالة.
1: ممكن
0: يشتري
1: أكو شغلات مأجلتها على مود الراتب من يجي، فلازم تقضيها. فهي هاي لازم الاعتماد راح يكون على موضوع الراتب كليا.
0: وأيضا نشوف مستمعينا.
1: نعم مريم. أكيد مستمعينا عندهم آراء مختلفة، احنا نرجع ونقول لكم تشاركونا على أرقام الإذاعة، ونذكركم بأرقامنا لآسيا 077-35-6-6-7، والرقم الآخر 078-35-6-6-6-7.

0: صباح العافية والخير عليكم مستمعينا.
1: نعم مستمرين وياكم أكيد مستمعينا.
0: ويانا أبو نبا صباح الخير.
2: تحية اعتزاز واحترام أتمنى لكم التعلق الدائم. ست أزهار، ست مريم، عودة، ميمونة.
1: شكرا لك عمو أبو نبا، تحياتنا لك.
2: كل عام أنت بألف خير.
1: وانت بألف خير، ربي يحفظك، وشكرا لهذه التهنئة، وشكرا لذكرك يعني لهذه المناسبة.
2: أهنيك من أعماق قلبي بالحياة.
1: ربي يحفظك عم أبو نبا،
2: بالتوفيق والسعادة.
1: شكرا لحضرتك جميل. ويسعد صباحك وصباح الخير والعافية عليك يا رب.
2: كل التوفيق. الحقيقة الراتب،
1: نعم،
2: إذا كان هناك دين نخلص من عنده، وأنا عندي قسم الراتب بدون ذكر أسمع إلى عوائل فقيرة معففة، فشهريا هؤلاء أبدي أودي لهم المقسوم.
1: عاشت إيدك عم، هذه يعني نقطة كلش مهمة لازم نركز بها، مساعدة غيرنا.
2: نعم نعم، وهناك أتجه نحو الملابس ومتطلبات العائلة، الاحتياج لشيء شغلة جديدة مثلا، وهكذا نواصل الحياة.
1: زين عم أبو نبا، أنت من النوع اللي ممكن يضم من الراتب يزود لي يضمه، وممكن يقضي بي شغلة معينة بعدين، لو ممكن ينصرف كله على الاحتياجات.
2: هي الاحتياجات مو كل شهر، يعني ما بينه وبينه ما بين شهر وآخر تعطي الاحتياجات.
1: نعم، يعني ممكن أكو مبلغ أو جزء بسيط ينضم للعازة خلي نقول.
2: والله الاتصال مو واضح مع الأسف.
1: ما تسمعنا
0: نعم أبو نبا العزيز، تحياتنا لك ولاتصالك، وإن شاء
2: جدا نشكركم.
1: احنا شاكرين مشاركتك ويانا عم أبو نبا، تحياتنا لك، يسعد صباحك.
2: وأنا أشكركم عن مقدمة البرنامج ما يتعلق بتوجيهات السواق، لأن هاي شغلة مهمة جدا.
1: احنا بخدمتكم أكيد عمو، دائما نوجهكم ونذكركم.
0: في دول عمرك أبو نبا العزيز، وحياك الله وصباح العافية على عيونك، وشكرا لتواصلك الدائم ويانا، شكرا جزيلا لك.
2: وانا سعيد جدا
0: احنا اسعدك.
1: تحياتنا لحضرتك
0: الله، حياك الله. عندنا اتصال اخر يا مريم. الو
3: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا،
3: صباح الخير.
0: صباح العافية،
3: تحياتي لكم طبعا
0: الكامل.
1: تحياتنا لحضرتك.
0: الله يحييك. زيد سولفنا، وين تودي راتبك اول ما تستلم، او شنو اول شيء تسوي من تستلم الراتب؟
3: انا هي شغلتين، الراتب اول شيء هو مو لك، الراتب انت كجدوله بالبدايه مقسم قبل لا تستلمه.
0: عافيه قالتها مريم،
3: كل صح. من
1: يعني
3: حد ما
1: نعم، هو يتوزع مقدما.
0: زين سؤال زيد، ايش وقت يخلص راتبك؟ يا يوم يوم اول يوم ثاني يوم ثالث يوم؟
1: هو قبل ما يستلم.
3: والله حقيقه مش تعتمد بس على الراتب، يعني مش بس على راتبي. يعني الراتب يوم 10 ابدي افطر على الحجيه، اروح للوالده يعني تعاي
0: فعلا. والله زين انت ايه، يعني يوم 10 يعني انت
3: يمان ابنك
1: والحجية تقول لك وين وديت الراتب؟
0: حلو مال يمان ابنك،
1: يمان وين وديته؟ يمان وين صرفته؟
3: لا الحمد لله هي ما تقول هيك، زين تدري بيه.
1: الله يحفظها لك يا رب.
3: الله يسلمك. لكن اكو شغله مهمه احب ان كلش انوه عليها.
1: تفضل.
3: انه اليوم، انه اليوم اي انسان بحياته ممكن يقدر يسوي دخل ثاني غير الراتب، والامر جدا بسيط يعني.
1: نعم للعازه خلي نقول، للعازة يكون
0: شلون بالله زيد، يعني إذا هو وقت العمل ياخذ يقتل يومك.
3: العفو العفو من عند الست، اليوم أكو شغلات ممكن إحنا نقوم بها كرواد أعمال، يعني ممكن أنه يكون كرائد أعمال أو يكون فد، أكو عمل ممكن ينزل ثاني غير الدوام ما ياخذ من وقته، يعني خلي طيلة ساعتين ثلاثة، لأن اليوم العمل صار روتيني روتيني.
0: صحيح فعلا،
3: تقعد الصبح تروح للدوام والراتب نفس الحال.
0: فعلا فعلا،
3: أنت لازم لازم تطمح للأفضل.
1: نعم. يعني زيد قصدك يكون عندك مشروع معين ولو صغير خاص بيك، يكون مصدر دخل.
3: مشاريع مو شرط مشاريع اليوم تكلفنا.
1: نعم مشروع بسيط ممكن يعني يصدر من عنده فد مصدر رزق.
3: بالضبط، مو كل مصدر يحتاج شهادة، يعني مو كل عمل يحتاج شهادة.
1: نعم، بالنهاية هو الشغل على باب الله، والإنسان الذكي واللي يعرف شون ممكن يروج لي شغله ولو كان بسيط، لكن ممكن ينجح به بترويجه بطريقة البيع والشراء، أيضا رح يكون ناجح، فبالتالي رب العالمين يرزقه. هذه نقطة حلوة، يعني إنه شخص مو لازم يعتمد على راتبه فقط، لازم خاصة الرجال يعني يقول لك أنا ممكن أقدر أشتغل أكثر من شغلة، فيوفر لنفسه ممكن الظرف المناسب أو والعيشة المناسبة حتى ما يبقى
0: محتاج لك يا زيد. إن شاء الله
1: شاكرين مشاركتك،
0: إن شاء الله راتبك يبقى اليوم 20 اليوم 10
1: سويها 25 تحياتنا.
0: حياك الله يا زيد. واتصال آخر ويانا،
1: اتصال ثاني.
0: ألو ألو
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور، شلونك؟
4: صباح الخير والعافية والوريد.
1: صباح الخيرات والعافية حيدر ويانا.
4: نعم
1: حياك الله يا حيدر،
0: يا هلا بيك. صباح الخير يا هلا، صباح العافية على عيونك.
4: الله يخليك، التحية لك وتحياتنا المخرج الجميل فاطمة الصفا، التحية لي الراقي.
0: اي حييك
4: الله يخليك، تحياتنا لزميلتك ما اعرف حضرتها
0: مريم الزبيدي زميلتنا.
1: تحياتنا لك يا حيدر.
4: نعم ست مريومة والله في جامعة، التحية
0: زين ذكروني. شفتي الزوجة شفت ماخذة جازة وجدتي.
1: صباح الخير والعافية عليك يا حيدر، سمعت موضوع حلقتنا؟
4: نعم تحياتي ست مريومة
1: وعبد
4: البرنامج،
1: شكرا لك. سؤال حلقتنا اليوم طبعا حيدر هو يقعد يتصل بينا ما يسمع سؤال الحلقة فيسألنا.
4: سمعت
1: ها اليوم
0: يا الله سولف لنا، وين الراتب؟ شنو أول شيء تسوي من تستلمه؟
4: والله صراحة أول ما أستلم الراتب يعني أضمه شوف
0: الاحتياجات
4: اللي بس يعني
0: نعم
4: إيه يسدونها برا وراح أجيبها بعدين يعني. إيه حتى نشوف شنو النواقص بالبيت يعني يحتاجونها.
1: زين حيدر، يعني مثلا نوع الراتب ممكن يكفيك لهذه الفترة على ما ينزل الراتب اللي بعده، لو ممكن راح تحتاج فوقه؟
4: لا أنا رأتي الحمد لله يعني خير من الله سبحانه وتعالى.
1: يعني منظم أمورك، منظم أمورك واحتياجاتك.
4: نعم يعني أنا صراحة أخذ مليونين الحمد لله أشكر يعني ما صرف
1: إن شاء الله ربي يزيد ويبارك بهذه النبالة.
0: يعني أنت مرتب، خلينا نقول راتبك
1: يعني
0: مرتب.
4: نعم يعني خير من الله صراحة، ولكن يعني الاحتياجات اللي مطلوبة نشتريها، ما مطلوبة ما نشتريها صراحة.
0: يعني قصدك إنه أنت ما تصرف شيء زايد؟
4: أي يعني اللي شغل ضروري بغري
0: جبوه. يعني أنت ما تهني روحك تقول خلّي تهنى خلّي أصرف؟
4: لا يعني اللي
0: أكو ناس تقول أساني لما نشتغل دخلت هنا شوية
1: واني
0: في يوم
1: ما ضامن أعيش باكر
0: شيء. خلينا نقول أكلة غالية، أقعد بمكان غالي، أشتري لي ثوب غالي، حاجة غالية.
4: نعم ستي شوفي، أكو ناس يعني صراحة من تسلم الراتب يعني أصرفها بيومين أو بثلاث أيام أو أربعة أيام.
1: صحيح نعم فعلا، بسبب ممكن استهلاك يكون
4: لأن شنو أنا جزء استراتيجي يعني. نعم. أغلب الراتب يروح المطاعم يعني مثلا يجيب شغلات في البيت لهم.
1: نعم هي خاصة أم البيت دائما تكون حاجتها يعني. أيوه. هي للبيت وغيرها فالمصاريف ما تخلص.
4: ولو خطأ كماني يعني كل أجل مجاني وشغلات مجانية، وبعدين خلص الراتب يضل مسافر كل شيء معكم.
0: أكو عوائل تشتري مسواق أو شغلات ما الشهر كامل اللي قدام.
1: نعم فيخلص ممكن الراتب مقدمة.
0: أكو ينطل راتب المرتة.
1: من هو هذا ينطل راتب المرتة؟
0: يعني خليها هي تصرف على البيت. ما نقول شو ما ينطيها كلها
4: الراتب. نعم أكو نسوان يعني صراحة مدبرات يعني. صح. يعني هي بتعطيها الراتب يعني وصل لنهاية الشهر يعني أكو مداور صراحة يعني أو متين أو كثمية صراحة. والله السؤال لا خلصنا ماكو.
1: نعم هو حسب طريقة التصرف وبالتالي الأولويات تكون بموضوع الراتب.
0: تحياتنا لك يا حيدر، إن شاء الله ربي رزقك ويزيدك.
4: الله يخليك تدار طيبة. مع السلامة.
0: وشكرا لاتصالك، وأكيد إحنا وياكم متواصلين، ودائما كل شخص أكيد إلى وجهة نظر معينة وعافية، وكل شخص أكيد إلى طريقة ممكن يتعامل بها ويا الراتب، ومو شرط ويا الراتب، مرات ويا الفلوس اللي توصل لك من العمل، يعني مو نهاية الشهر. أكو بعض الأشخاص عندهم عافية عندهم عمل يومي، أكو أشخاص أسبوعي أجورهم، أكو أجور شهرية. فيعني إحنا مو نحكي فقط على نهاية الشهر، أي راتب تستلمه أو أي مبلغ مالي.
1: نعم.
0: ممكن تستلمه، شنو أول شيء ممكن تسوي؟ توفي دينك، ترتب حساباتك.
1: زين أنت زهورة، شنو أول شيء تسوي؟
0: أول شيء أوفي الدين.
1: إذا أكو زين واللي تطلبيهم شلون؟
0: بس مرتيهم وما فات. ما حد ينطيني يا ربي ليش ما أدري.
1: أنا من خلال إذاعتنا رجعوا فلوس أزهار رجاء يعني نتخارب. ويانا سلام من كربلاء. ألو صباح الخير.
5: يسعد صباحكم صباح الخير.
1: ويسعد صباحك يا
0: صباح
1: رب.
0: صباح العافية.
5: الله يسلمكم.
1: سمعت موضوع حلقتنا يا سلام؟
5: إيه الحمد لله والشكر سمعنا الموضوع.
0: إيه الحمد لله والشكر.
5: مالا عدكم على مالا شغل السيارة حط على المستقبل قبل
1: أتصل. عاشت يدك.
0: يلا شوف لنا سلام شو سوى أول ما تستلم الراتب.
5: بالله بالله حصل يفهمونا بالموضوع.
0: يلا هسا إحنا موضوعنا شنو أول شيء تسويه من تستلم الراتب؟ تصرفه، ترتب حساباتك، توفي دينك، تشتري ملابس، شو تسوي؟
5: والله يعني هي ما احنا ما الراتب شلون يوميه هو عندنا الصرف يعني ما الراتب
0: ايه؟
5: يجي ما يجي الامور بعد ما يعني شلون طلعت احنا
0: هاي حلوة يعني انت مو اول واحد يقول احنا الراتب بعد صار شيء يعني ثانوي
1: باعتبار اكو فد اهتمامات اخرى خلينا نقول مصدر رزق ثاني.
5: والله أنا ويا راتب وأشتغل بالسيارة الحمد لله والشكر يعني مخلي منه مبلغ يعني 3/4 أو نصف قد سلعه في شيء يعني للسيارة للبيت لأي شيء والباقي هو كله يعني مصرف وأكل هي يعني ما غير
1: يعني سلام أنت تتفق مثل ما ذكر مستمعنا بالاتصال يقول أيضا يعني ما تكتفي إنه بس راتب واحد لازم يعني إنه أكو فد أكثر من مصدر دخل حتى ممكن
0: لازم واحد الصراحة يراد له 4 رواتب يلا يقدر
5: لا تريد يعني تجدد أثاث أو تشتري لل
1: لا هي بصورة الحياة اليومية الطبيعية تحس إنه استهلاك أكثر
5: يعني ما وقع الراتب كله كيف لازم ويافد مصدر لأن هذا وقتنا اختلف يعني أنا هسه أنا وعائلتي يومية مثل الولد 30,000 25,000 مصرف.
1: نعم هذا المصاريف يومية تكون باستمرار واستهلاك للراتب ومصدر
0: يعني العمل. أكيد كل عائلة لها فد نظام معين بالنسبة يعني للصرف
5: 30 يوم على 25 أقل شيء بدون لا سمح الله لا مريض ولا واجبة 750,000
1: زين يا سلام انت يعني من النوع اللي الراتب اذا زاد في حاجتك زيادة او ممكن بالشغل اجتي ممكن اكو فد يعني رزقة معينة راح تضمه لو ممكن تصرفه على فد شيء معين او ممكن تسوي فد شغلة بالعائلة طلعة او سفرة معينة لو ممكن راح تضمه تفضل هذا الشيء.
5: احنا عندنا عاده يعني الفلوس اللي زادت لو يعني تشتري بها 100 دولار لو تشتري بها ذهبات والدهن والذهبات يعني
1: يعني هو الدخار من كل النواحي
5: بذل 200 ما يصرف يعني ما معقول تكسر 100 دولار على مود مرات 10,000 لو في شيء ولا تاخذ لك محبس تبيعه بس انه في شيء لانه مضمون يعني
0: عافيه
1: يعني زينه وخزينه بالنهايه
5: تحيات موجودات هم يلبسون هين وهم شو وقت ما تحتاج تقدر يعني
0: ربع
5: يعني تقدر راس الشهر تجدده أو الشهر الأخ الوراء تقدر تجيبه
1: الله يرزقك ويزيد ويبارك من رزقك يا سلام
5: ما السلفة صعبة والله تظل مطلوب لو ما
1: نعم يظل التسديد باستمرار
0: تحياتنا
5: شغلة لو سفرة والله أنا عندي سلفة وتطلع بالشهر فلان شو اللي انتظرونك هم هي شغلة
0: تحياتنا لك يا سلام
1: الله يرزقك ويزيد ويبارك يا سلام
0: صباح العافية على عيونك وشكرا على مشاركتك
1: تحياتنا لحضرتك
0: شكرا جزيلا لك ولمشاركتك وأكيد خلينا ناخذ فاصل ونرجع

0: يا صباح العافية والخير عليكم وين ما تكونون. رجعنا ويا اتصالاتكم واصواتكم الحلوة. يعني ابو مصطفى الواسطي، صباح الخير يا ابو مصطفى.
1: صباح الخير والعافية عليكم.
2: صباح الخير والعافية.
0: يسعد صباحك.
1: ثناء الجميل مريم عايدة عودة ميمونة.
2: شكرا لك يا ابو مصطفى.
1: على ما اظن يعني انا متابع لها ولكم بالذات، وكذلك أتمنى الصحة والسلام. الأزهار الكندي فعلا هي زهرة من أزهار الحديثة، بالرغم من أن صوتها مطعم بالفلاونزة على ما
2: حلو. هذه صوتها مطعم.
1: شو أنا أركز
2: تحياتنا لحضرتك يا أبو مصطفى، وشكرا لمتابعتك باستمرار إلنا ولكادرنا.
0: تحياتنا إليك أبو مصطفى.
1: نعم. أنا بالمناسبة حتى لو ما في اليوم ما، لكن أتابع ممكن بالإعادة أسمع البرنامج.
0: حلو.
1: وتحياتنا أيضا الرنا محمد بنقول يا يابي، هاي دائما النغمة ترددها بالسمار. تحياتنا إلها الحارة.
2: تحياتنا الرنا
0: وزميلتنا الغالية. تحياتنا إلك يا طيب.
2: شكرا لهذه المتابعة.
1: الله يسلمك. أقول الراتب ما إجاني، شلون نحكي بهاي؟
2: شلون؟
1: والسوق اشتعل، ولا كهرباء ولا ماي. الراتب ما اجانا، شلون نحكي بهاي؟ والسوق اشتعل ولا كهرباء ولا ماي، ومسؤول يتبرج وصار ويا عداي. الراتب ما اجاني وتيهت يومي، الراتب ما اجاني وتيهت يومي، احلم بي صرت بصحوتي ونومي، صار اسبوع كامل نطبخ ندومي، والمسؤول قوزي من ترس كرشه.
2: شنو هذا المكس اللي صار بالشعر؟
0: عيدة هذا البيت ما.
1: الراتب ما اجاني وتيهت يوم.
2: زهرة تريد تحفظه. تحياتنا لحضرتك ابو مصطفى. وشنو هذا المكس الغريب بهذا الشعر؟
1: حتى عيدة لكم وحتى تحفظه. الراتب ما اجاني وتيهت يومي، احلم بي صرت بصحوتي ونومي، صار اسبوع كامل نطبخ ندومي، والمسؤول قوزي من ترس كرشه.
2: هسه تم اعترض على ندومي لا على القوزي، مو مشكله نجيب لك قوزي ابو مصطفى.
1: واحنا الحمد لله والشكر على كل حال، لكن احنا ترضين معاناتنا. بس انا عندي سؤال.
2: نعم.
1: هو اصلا يطرح نفسه هذا السؤال.
0: نعم.
1: يعني امشي في يوم من الايام تاخر راتب في فنزويلا، في غانا، صومال، ليش بس عندنا يتاخر راتب وماكو موازنه؟ زين دولة مو ناس فقراء، السودان عايشه على الموز ترى بالمناسبه، يصدرون موز ما عندهم نفط ويطور راتبهم. انا هاي رساله اوجهها للناس المعنيين بهذا الجانب، خصوصا وزاره الماليه هي اللي يحنيها الامر. المفروض اكو فالتخطيط خاص بهذا الجانب، حتى لا نروح بمتاهات. الراتب هو بالتأكيد فشيء لك يعني يكون ممكن أن تنتظره أنت بأي وقت يجيك حتى توفر بعض الأمور. وأحيانا خصوصا نساءنا، حياتنا كل امرأة عراقية مشكلة، يعني أكو تبذير مو طبيعي. أتمنى أن تتقبلوها مني بروح رياضية.
2: نعم. هو مو كل النساء أيضا، أكون نساء مدبرات، أكون نساء ممكن.
1: نعم. حتى لا نعمم البعض.
2: شي خلصك من النسوان أبو مصطفى.
1: لا، الغالبية من النساء حتى نكون صريحين. زين، إحنا نحكي عن أمهاتنا وخواتنا وبناتنا.
2: نعم أكيد. نعم.
1: نفس الحال، مو هي هاي المرأة العراقية دائما تطمح لفشي جميل جدا.
0: بس ترى يعني نعم هي صح، بس أغلب النساء العراقيات مدبرات.
2: نعم، هي تنطي منها أصلا مرات سد البيت وغيره. يعني أمهاتنا وخواتنا
1: عن المشاحيق التي ما أنزل الله بها من سلطان.
0: هذا حق مشروع.
1: الرجل يتعب وتعرفين في اليوم
0: قاعد هسه الرجل مقصر، هسه الرجل يشتغل.
2: ابو مصطفى هسه انت نوجه لك السؤال، شنو اول شيء تسويه من تستلم الراتب؟
1: هسه اوكي ماكو مشكله، يعني اكو احنا عندنا العراقيات ايضا موظفات وموجودات، ممكن ان تهيئ المطبخ وبالبيت هي موجوده، حتى لو كانت موظفه هي ايضا ربة بيت نفس الوقت، تؤدي دورين، دور موظفه ودور
2: نعم هي مسؤولة من
1: ممكن
2: كل الجانبين.
1: نسوي برنامج عمل بهذا الجانب، هاي سلفة، هذا مولدة، هذا الانترنت.
2: نعم هي بالنهاية الالتزامات يعني هواية ما تخلص.
1: هي فعلا ما تخلص. يعني ممكن احنا زين اذا يطول 10 بالشهر زين، يعني هذا فشي.
2: واحنا كانت امنياتنا انه يطول اليوم 20 ان شاء الله.
0: تحياتنا لك يا ابو مصطفى، صباح العافيه على عيونك الغاليه.
2: شكرا لمشاركتك ويانا والي هذه الصباحيه يا ابو مصطفى.
0: شكرا لك.

0: والآن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرتنا الصباحية، وهي أخبار المستقبل. وأول خبر ويانا لهذا اليوم يقول: جامعة المستقبل تبدأ رحلة الاعتماد بثقة وتميز، انطلاق أعمال فرق المقيمين الوطنيين في 3 كليات ضمن مسار جودة الأكاديمية.
1: نعم مستمعينا، في خطوة جديدة تؤكد التزامها الراسخ بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، انطلقت في جامعة المستقبل أعمال فرق المقيمين الوطنيين للاعتماد البرامجي لعدد من كليات الجامعة، واللي شملت كلية التقنيات الصحية والطبية وكلية طب الأسنان وكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، ضمن برنامج وطني يهدف إلى تعزيز جودة البرامج التعليمية والارتقاء بمخرجاتها وفق المعايير المعتمدة. وشهد اليومين الأول والثاني من الزيارة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الأولية اللي جمعت فرق التقييم بعمادات الكليات واللجان المتخصصة، جرى خلالها استعراض الخطط الأكاديمية وآليات العمل ومؤشرات الأداء، فضلا عن مناقشة متطلبات الاعتماد البرامجي ومراحل تنفيذه. أيضا تضمنت الزيارة جولات ميدانية شملت القاعات الدراسية والمختبرات والعيادات التعليمية والمرافق الخدمية والرياضية، للإطلاع على البنية التحتية والإمكانات التعليمية الداعمة للعملية الأكاديمية، إلى جانب تدقيق الأدلة والوثائق الخاصة بمعايير الاعتماد بما يعكس مستوى التنظيم المؤسسي والاستعداد العالي اللي تتمتع به الجامعة.
0: وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية جامعة المستقبل الرامية إلى ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر وتعزيز تنافسية برامجها الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي، وهذا ما ينسجم مع رسالتها في إعداد كوادر علمية ومهنية قادرة على الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع وبناء المستقبل. وأكدت رئاسة الجامعة أن استضافة فرق المقيمين الوطنيين تمثل محطة مهمة في مسيرة التطوير أو التطوير المؤسسي، وتجسيدا لحرص الجامعة على تحقيق أعلى معايير الأداء الأكاديمي، بما يعزز مكانتها بين الجامعات الرائدة في العراق والمنطقة.

0: صباح العافية والجمال عليكم مستمعينا ومتابعينا وإما تكونون رجعنا وياكم فقراتنا الصباحية الجميلة والممتعة إن شاء الله، وراح ننتقل بكم إلى فقرة جديدة من فقراتنا وهي أبراج الحظ وأبراج اليوم، وخلي نشوف الحظ شو مخبينا وشو مخبي لكم اليوم وفقرة الأبراج. وراح نبلش أكيد كالمعتاد مع
1: هاي الفقرة تحبيها أنت
0: حمل،
1: وأنا هم أحبها ولا نويات
0: حبيبتي.
1: ونبلش ببرج الحمل، ومهنيا يومك يحتاج تركيز أكثر من السرعة، فرصة صغيرة قد تتحول شيء مهم إذا تعاملت وياه بذكاء. عاطفيا يا حمل، شخص قريب منك ينتظر منك اهتمام أو كلمة واضحة، لا تخلي البرود يخلق سوء فهم، لا تخلي يا حمل.
0: أما برج الثور فمهنيا يقول ترتيب أمور مؤجلة، أكو أمور مؤجلة رتبها، اثبت نفسك بخطوة علمية وعملية خصوصا إذا عندك عمل جماعي. أما عاطفيا فيقول الاستقرار موجود لكن يحتاج منك مرونة أكثر حتى تبقى الأجواء هادئة.
1: تحسين الأبراج كلها يطلبون منها ريلاكس، صاروا حبابين على كيفكم،
0: هدوء
1: ترتيب، فعلا الجو أيضا فوضى وغبار.

0: يلا نرجع وياكم وخلينا نشوف هذا منو اللي يخاف من الله يا
1: بعد الله. سرطان.
0: وصلنا لبرج السرطان، يقول مهنيا لا تضغط على نفسك بكل التفاصيل، الإنجاز الهادئ اليوم راح يكون أفضل إلك من التسرع. أما بالعاطفة فيقول لك حساسيتك الزايدة راح تأذيك، واليوم عندك حساسية عالية، حاول أنه ما تفسر كل كلمة بشي سلبي، يعني حاول أنه الكلام تأخذ
1: كلها بالهداوة بالهداوة اليوم. شكو ما ندري.
0: نعم خلينا نشوف الأسد.
1: نروح لبرج الكيوتين على قولة زميلتنا منار، تحياتنا لمنار العمري زميلتنا الحبيبة. ومهنيا تقول أو يقول البرج، حضورك قوي وقدرتك على الإقناع عالية، استغل الفرصة لإظهار أفكارك. عاطفيا يا أسد، الأجواء دافئة وممكن تعيش لحظة جميلة أو مصالحة منتظرة، والله أعلم.
0: أما برج العذراء واللي هو
1: ده لهمي كيوتين.
0: برج العذراء اللي هو برجك يقول التنظيم هو سر نجاحك اليوم، ترتيب الأولويات رح يختصر عليك تعب كبير. بالعاطفة لا تبالغ بالتحليل، أحيانا المشاعر تحتاج عفوية.
1: أهم شيء العفوية.

0: ونروح لبرج العدالة واللي هو الميزان. ومهنيا يقول لك الحظ يا ميزان. تحياتنا لزميلنا محمد زيدان. فرصة للتفاهم أو إنهاء خلاف داخل العمل، حاول تكون دبلوماسي مثل عادتك. أكو صار عندنا هنا خلف الكواليس خلاف دبلوماسي. عاطفيا قلبك يميل للهدوء والاستقرار، وقد تسمع كلامي ريحك. إن شاء الله دائما تكون الراحة مرافقتكم يا أصحاب مواليد برج الميزان.
1: أما برج العقرب، تحياتنا لزملائنا وزميلنا حيدر تشلبي.
0: برج الحكومة.
1: حدثك قوي اليوم، يعني إحساسك قوي، شو تحس صحيح يساعدك هذا أنه تتخذ قرار مهم؟
0: لا أو شو لا تتخذ قرار مروتك.
1: أو راح تكشف حقيقة معينة، يعني أكو شيء كان ضامي عليك راح تكتشفه. بالعاطفة مشاعرك عميقة ولكن تحتاج تعبر عنها بدل ما تسكت هواي.
0: ليش ساكت يا ماما؟

0: وصلنا إلى برج القوس يا مريم.
1: نعم، مواليد برج القوس، مهنيا رغبة بالتغيير أو تجربة جديدة يا قوس، واليوم مناسب للتخطيط أكثر من التنفيذ. عاطفيا لقاء أو حديث بسيط ممكن ينعش قلبك ويغير مودك.
0: حلو. أما برج الجدي يقول لك مهنيا مسؤوليات كثيرة، لكن أنت أكيد سبع وتقدر تسيطر عليها، فقط لا تحمل نفسك فوق طاقتك.
1: ما ينخاف عليهم الجدي.
0: عافية. أما برج القوس يقول لك، عفوا هو الجدي نفسه،
1: عاطفيا
0: يقول تحتاج توازن بين العمل والحياة، خاصة حتى ما يشعر الطرف الآخر بالإهمال، يعني داري حبيبك شوية.

0: ونكمل وياكم مستمعينا آخر برجين لهذا اليوم وبرج الدلو. مهنيا أصحاب يا برج الدلو، أفكارك مختلفة مميزة كالعادة وقد تلفت الانتباه إذا عرضتها بثقة. عاطفيا يا دلو، يوم مناسب للتقارب وكسر الروتين بالعلاقة.
1: أما الحوت يقول لا تتردد بطرح رأيك، عندك فرصة تثبت قدراتك بطريقة هادئة وفعالة. عاطفيا الحنين يسيطر عليك اليوم وتفكر بشخص أو ذكرى قديمة. برج الحوت إيش دعوة هالمحنة والرومانسية عندك؟ يعني برج الحوت برج الرومانسية والحنين والأشواق والاشتياق. تحياتنا إلها وتحياتنا لكل الأبراج،
0: نتمنى لهم إن شاء الله حظوظ جميلة كالعادة.

0: إن شاء الله ما يعيش شيء أصالة ثواني.
1: عشنا وياهم ساعة ونص ويا مستمعينا ببرنامج على هواكم. كان ساعة ونص خفيفة لطيفة وياك يا زهورة وياك يا مخرجنا ويا مستمعينا وكل من شاركنا. وتحياتنا للطلاب اللي اليوم أغلبهم راح يخلصون امتحانات، نتمنى لهم موفقية.
0: طلاب الجامعة راح يبلشون امتحانات.
1: نعم طلاب الإعدادية وأغلب اليوم الامتحانات راح تكون ختامها إن شاء الله يا رب يمسك. وتحياتنا للأهالي اللي يعني تعبوا وصار عليهم ضغط كلش كبير بسبب أبنائهم وبسبب الامتحانات وهذا الضغط النفسي اللي دا يصير عليهم. إن شاء الله يا ربي تكون شهادة وتجي النتيجة مكللة بالنجاح والدرجات الحلوة تفتح النفس. تحياتنا لكل طالب ولكل من سعى بنجاح أولاده وتربيتهم ووصولهم لهذه المرحلة من الدراسة. ونتمنى أكيد لحظات حلوة لكل من يسمعنا يقبلهم بعد برنامجنا.
0: يوم سعيد مليان مفاجآت حلوة وشغلات جميلة تنتظروها إن شاء الله. أحبتنا وصلنا إياكم إلى ختام برنامج على هواكم. كانت رفقة طيبة برفقة الزميلة مريم الزبيدي ومخرجنا مصطفى زويني وأيضا أنس الإعداد حلقة هذا اليوم مصطفى زيكو. وتحياتي
1: لزميلنا مصطفى زيكو نعم على إعداد البرنامج لهذا اليوم.
0: وتحياتي أني أزهار الكندي. شكرا لكل من استمعنا وكل من تابعنا ونقولكم نودعكم على خير إلى حلقة جديدة.
1: إلى اللقاء.

يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مستقبل FM، صباحكم خير.
2: تتذكرون صوت البداية؟ تتذكرون شلون كنا نركض حتى ما يفوتنا الكرتون؟ باكرة الطفولة، برنامج يرجعنا الأيام البراءة من نيلز لجلين دايزر، والعشرات الحكايات اللي عشنا وياها ولسه بقلوبنا نحكي بيها عن قصصها، منو كتبها، منو أخرجها، وشلون صارت جزء من طفولتنا. إذا مشتاق لهذيك الأيام، تعال عيشها من جديد ويانا. ذاكرة الطفولة، إعداد وتقديم زيد الأصيلة، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
3: أنا زيد الأصيل وهذا برنامج ذاكرة الطفولة، حياكم الله. كنا نتذكر أيام الطفولة وأيام ما كنا قاعدين قدام التلفزيون ننتظر فترة الأطفال عند بداية بث التلفزيون اليومي والأفلام كارتون. كانت أيام وذكريات ولا أروع، ونتذكر همياً مو بس إحنا كنا نباوع هاي الفترة، أهالينا الكبار كانوا يباوعون ويانا وناخذ العبرة والدرس من هاي الفترة ومن هاي المسلسلات والحلقات اللي يتم بث يومياً، وحتى كنا نحفظ أغانيهن ونحس إنه هي تحاكي عقولنا وترشدنا الأشياء حلوة وقصة بسيطة ومشوقة. اليوم راح ناخذكم بجولة حتى نتعرف على أفلام كارتون عدنان ولينا. هو مسلسل رسوم متحركة انتج لأول مرة عام 1978 من إنتاج شركة يابانية، وهو مقتبس عن رواية المد الهائل أي المد المذهل للروائي الأمريكي ألكسند كي، ويقع المسلسل ضمن إطار ما بعد نهاية العالم وهو كوميدي وخيال علمي. يتكون أفلام كارتون عدنان ولينا من 26 حلقة، طول كل حلقة ما يقارب 24 دقيقة، تمت ترجمته ودبلجته إلى العربية عام 1981، حيث مثل الفنان العراقي فلاح هاشم دور شخصية عدنان، والفنانة العراقية سناء التكمشي بدور شخصية لينا. انتشر أفلام كارتون عدنان ولينا على قنوات الأطفال العربية في الثمانينات والتسعينات. القصة تحكي عن صبي شجاع اسمه عدنان ورفيقته لينا، يعيشون في عالم مستقبلي مليان صراعات وأعداء، يخوضون معارك ضد الأشرار مستخدمين شجاعتهم والذكاء، وينقذون الأرض أو الكوكب من أي خطر. القصة تركز على الصداقة والشجاعة والتضحية والعمل الجماعي.
4: عدنان،
5: نعم يا جدي.
4: ماذا حل بالفتاة؟
5: لقد أخذوها بعيدا.
4: هكذا؟
5: هل تحسن جرحك يا جدي؟ هل أحضر كبد سمك القرش؟
4: عدنان، استمع إلي يا بني. إني أموت يا بني، إني أموت.
5: لا، هذا غير صحيح. أنت بصحة جيدة، إن كبد السمك سيشفيك حتما، سأذهب إليه.
4: لا تذهب يا عدنان، اسمع، ستبقى وحيدا بعد موتي، ولكن لا يمكن للإنسان العيش بمفرده، فأنت بحاجة إلى رفيق. منذ 20 عاما حاولت وزملائي 9 غزو الفضاء الخارجي، لكننا فشلنا وهبطنا مضطرين على هذه الجزيرة. نجونا من الموت بأعجوبة.

هاي قصتنا لهذا اليوم، ورجعنا وياكم الفترة حلوة كلنا مرينا بيها، وهاي الأفلام كرتون موجودة على اليوتيوب تقدرون تشوفوها بأي وقت حسب فراغكم. راح نترككم مع أغنية عدنان ولينا حتى نلتقي بحلقة قادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي، أنا زيد الأصيل بالإعداد والتقديم، أما في المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. إلى اللقاء.

0: تتذكرون صوت البداية؟ تتذكرون شلون كنا نركض حتى ما يفوتنا الكرتون؟ ذاكرة الطفولة، برنامج يرجعنا لأيام البراءة، من نيلز لجلين دايزر، والعشرات الحكايات اللي عشنا وياها ولسه بقلوبنا نحكي بيها عن قصصها، منو كتبها، منو أخرجها، وشلون صارت جزء من طفولتنا. إذا مشتاق لهذيك الأيام، تعال عيشها من جديد ويانا. ذاكرة الطفولة، إعداد وتقديم زيد الأصيلة، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
1: ساعة معه.

0: الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الحادية عشر صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: ساعة معاً.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61 المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

والعمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

إذاعة جامعة المستقبل، صوتها بكل شوارع بابل. 91.7 FM.

حلقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قسم الكيمياء في جامعة المستقبل ينظم نشاطا مجتمعيا يتمثل بتوزيع كسوة للطلبة المتعففين في مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية. رئيس الوزراء وبرزاني يؤكدان أهمية تضافر الجهود لتشكيل الحكومة. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية المضي في اختيار حكومة وطنية جامعة تمثل جميع العراقيين. رئيس البرلمان وبرزاني يؤكدان أهمية أن يكون البرنامج الحكومي برنامجا يستجيب لمتطلبات المرحلة. مراقبون الحكومة الجديدة ستواجه تحديات عدة ويجب دعمها. تشيع جنازة ينتهي بمقتل وإصابة 3 أشخاص شرقي بغداد. الإجراءات السورية الجديدة تعرقل استيراد البضائع من كردستان. ترامب: الحصار استنزف قدرات إيران التخزينية للنفط. وجنون أسعار تذاكر الكلاسيكو 12,000 يورو لمجاورة لابورتا وبيريز. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا.
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قسم الكيمياء في جامعة المستقبل ينظم نشاطا مجتمعيا يتمثل بتوزيع كسوة للطلبة المتعففين في مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية. رئيس الوزراء وبرزاني يؤكدان أهمية تضافر الجهود لتشكيل الحكومة. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية المضي في اختيار حكومة وطنية جامعة تمثل جميع العراقيين. رئيس البرلمان وبرزاني يؤكدان أهمية أن يكون البرنامج الحكومي برنامجا يستجيب لمتطلبات المرحلة. مراقبون الحكومة الجديدة ستواجه تحديات عدة ويجب دعمها. تشيع جنازة ينتهي بمقتل وإصابة 3 أشخاص شرقي بغداد. الإجراءات السورية الجديدة تعرقل استيراد البضائع من كردستان. ترامب: الحصار استنزف قدرات إيران التخزينية للنفط. وجنون أسعار تذاكر الكلاسيكو 12,000 يورو لمجاورة لابورتا وبيريز. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: إذاعة المستقبل أف أم الأولى في بابل
1: من رفوف المستقبل. برنامج إذاعي يأخذنا بجولة بين الكتب والدراسات المميزة اللي تصدرها جامعة المستقبل. نغوص وياكم في عالم المعرفة ونكشف أفكار وإبداعات تغير نظرتنا للحياة. من رفوف المستقبل تقديم نور حميد ومونتاج مصطفى سيكا.
2: ظاهرة العنف ضد المرأة للكاتب علي محمد شناري الجنابي. وأهم ما جاء في مقدمة الكتاب: يعد إنهاء العنف ضد المرأة من أخطر التحديات في عصرنا، يجب استخدام قاعدة المعارف والأدوات التي تم تطويرها في العقود الأخيرة للقضاء على العنف ضد المرأة بشكل أكثر منهجية وفعالية لوقف جميع أنواع العنف ضد المرأة، وهذا يتطلب إرادة سياسية واضحة والتزاماً قوياً ورؤية متماسكة على أعلى مستويات السلطة الحكومية، وتصميماً ودعماً وعملاً عملياً من الأفراد والمجتمعات. قامت الدول والمؤسسات القانونية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجماعات والشبكات النسائية والباحثون بعمل مهم لمعالجة عنف الرجال ضد المرأة. أدى العمل المهم الذي قامت به مختلف الجهات الفاعلة على مختلف المستويات إلى فهم أفضل لطبيعة ومدى العنف ضد المرأة وتأثيره على المرأة والمجتمعات المحلية. تم إنشاء إطار قانوني وسياسي دولي لمكافحة هذا العنف، والذي يغطي العديد من أشكال وأنواع العنف في الأماكن المفتوحة والمخفية. في الوقت نفسه هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتهيئة بيئة يمكن للمرأة أن تعيش فيها بدون عنف قائم على النوع الاجتماعي. لم يقترن التقدم في القواعد والمعايير السياسية والقانونية بتقدم مماثل في تنفيذها على المستوى الوطني، وهو تقدم غير كاف وغير متسق على المستوى العالمي. علاوة على ذلك، في حين إن البيانات المتعلقة بطبيعة جميع أشكال العنف ضد المرأة وانتشارها وارتكابها قد زادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إلا إن هذه المعلومات لا تزال غير كاملة. ينعكس الافتقار إلى الإرادة السياسية في عدم كفاية الموارد لمكافحة العنف ضد المرأة، والفشل في خلق والحفاظ على بيئة سياسية واجتماعية لا يتسامح فيها الناس مع العنف ضد المرأة. العمل على منع هذا العنف، قضاء عليه، ومعالجة الصور النمطية التي تدين عنف الرجل ضد المرأة. تحدث الفصل الأول عن مفهوم العنف ضد المرأة وأسبابه. هذا كان المبحث الأول. المطلب الأول: تعريف العنف ضد المرأة. الفرع الأول: التعريف الفقهي للعنف ضد المرأة. الفرع الثاني: تمييز العنف ضد المرأة وتصنيف النظريات الحديثة لمفهومه. المطلب الثاني: الأسباب المحددة للعنف ضد المرأة والعوامل التي تزيد من خطورة وقوع العنف. الفرع الأول: السياق العام والأسباب الهيكلية للعنف ضد المرأة. الفرع الثاني: الأسباب والعوامل المؤدية للعنف ضد المرأة. المبحث الثاني: أشكال وصور آفة العنف ضد المرأة. الفرع الثاني: العنف الجنسي ضد المرأة وصوره. المطلب الثاني العنف المعنوي وعنف الدولة ضد المرأة وأشكال العنف في الصراعات المسلحة. الفرع الأول تعريف العنف المعنوي ضد المرأة وصوره. الفرع الثاني عنف الدولة ضد المرأة والعنف ضدها في الصراع المسلح. أما الفصل الثاني فيتحدث عن حماية المرأة من العنف في المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية. جاء في المبحث الأول الآليات الدولية لحماية المرأة من العنف. المطلب الأول حماية المرأة من العنف في المواثيق والإعلانات الدولية. الفرع الأول حماية المرأة من العنف في مواثيق حقوق الإنسان. الفرع الثاني حماية المرأة في التشريعات الدولية الخاصة بالمرأة. المطلب الثاني التطور القانوني الخاص بحماية المرأة من العنف أثناء النزاعات المسلحة. الفرع الأول تكريس الحماية الخاصة لمنع العنف ومعالجة الانتهاكات. الفرع الثاني المنظمات واللجان الدولية كآلية قانونية لحماية المرأة. المبحث الثاني الآليات الوطنية في حماية المرأة من العنف. المطلب الأول موقف التشريعات الوطنية من حماية المرأة فيما يسمى بجرائم الشرف. الفرع الأول النصوص التشريعية التجريمية التي تناولت جرائم الشرف في لبنان. الفرع الثاني النصوص القانونية التي تناولت جرائم الشرف في العراق ودول أخرى. المطلب الثاني موقف التشريعات الوطنية من حماية المرأة من الاغتصاب الزوجي.
1: من رفوف المستقبل، برنامج إذاعي يأخذنا بجولة بين الكتب والدراسات المميزة اللي تصدرها جامعة المستقبل. نغوص وياكم في عالم المعرفة ونكشف أفكار وإبداعات تغير نظرتنا للحياة. من رفوف المستقبل، تقديم نور حميد ومونتاج مصطفى سيكا. ساعة معه.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوت

ساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قسم الكيمياء في جامعة المستقبل ينظم نشاطا مجتمعيا يتمثل بتوزيع كسوة للطلبة المتعففين في مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية. رئيس الوزراء وبرزاني يؤكدان أهمية تضافر الجهود لتشكيل الحكومة. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية المضي في اختيار حكومة وطنية جامعة تمثل جميع العراقيين. رئيس البرلمان وبرزاني يؤكدان أهمية أن يكون البرنامج الحكومي برنامجا يستجيب لمتطلبات المرحلة. مراقبون الحكومة الجديدة ستواجه تحديات عدة ويجب دعمها. بغداد مقتل مسلح اقتحم منزلا في جسر ديالى. النفط يتراجع بأكثر من 1% مع تحركات أمريكية لتأمين هرمز. النمسا إصابة 5 أطفال جراء انفجار مخلفات حرب. وغريزمان أجلت رحيلي لمساعدة أتلتيكو مدريد على صناعة التاريخ. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: إذاعة المستقبل أف أم الأولى في بابل.
1: أحلى يا أبو عامر بالعود.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قسم الكيمياء في جامعة المستقبل ينظم نشاطا مجتمعيا يتمثل بتوزيع كسوة للطلبة المتعففين في مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية. رئيس الوزراء وبرزاني يؤكدان أهمية تضافر الجهود لتشكيل الحكومة. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية المضي في اختيار حكومة وطنية جامعة تمثل جميع العراقيين. رئيس البرلمان وبرزاني يؤكدان أهمية أن يكون البرنامج الحكومي برنامجا يستجيب لمتطلبات المرحلة. مراقبون الحكومة الجديدة ستواجه تحديات عدة ويجب دعمها. بغداد مقتل مسلح اقتحم منزلا في جسر ديالى. النفط يتراجع بأكثر من 1% مع تحركات أمريكية لتأمين هرمز. النمسا إصابة 5 أطفال جراء انفجار مخلفات حرب. وغريزمان أجلت رحيلي لمساعدة أتلتيكو مدريد على صناعة التاريخ. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: بل اف ام 91.7 الاولى في بابل.
1: اكو بلد ممنوع تمشي بيه وجيبك مشكوك، وبدولة ثانية تتغرم إذا نسيت عيد ميلاد زوجتك. أي قانون هذا؟ وأي شريعة؟ شريعة الغرائب، برنامج يتناول أغرب القوانين حول العالم اللي راح تخليك تضحك تندهش، ويمكن تعيد التفكير بالقانون نفسه. أنا رنا محمد من إذاعة جامعة المستقبل. القطط يجب أن ترتدي أجراساً. في مدينة برمنغهام الإنجليزية قانون قديم يجبر أصحاب القطط على تعليق أجراس حول أعناقها. مرحباً بكم مستمعين الأعزاء. قوانين اليوم ليست عن البشر بل عن القطط. نعم، القطط تلك الكائنات الرشيقة التي تمشي بخفة، تختبئ عند الزوايا وتسرق القلوب وأحيانا الطيور أيضا. نذهب اليوم إلى إنجلترا وتحديدا إلى مدينة برمنغهام، حيث يوجد قانون غريب وربما طريف يفرض على أصحاب القطط أن يعلقوا أجراسا في أعناق حيواناتهم الأليفة. تخيلوا قطة تسير في الحديقة تترصد عصفور صغير، ثم فجأة يرن الجرس فيهرب العصفور وتفشل المهمة. هذا بالضبط ما أرادوا مشرعو مدينة برمنغهام عندما سنوا هذا القانون. لكن لماذا؟ وما خلفية هذا القرار؟ بحسب تقارير منشورة في صحيفة The Guardian البريطانية، يعود أصل هذا النوع من القوانين إلى جهود قديمة لحماية الحياة البرية، خصوصاً الطيور الصغيرة اللي كانت تتعرض لصيد واسع من قبل القطط المنزلية اللي تتجول بحرية في الحدائق والغابات. القطط رغم كونها أليفة تحتفظ بغرائز الصيد اللي تجعلها تصداد الطيور والسناجب والفئران أحياناً لمجرد اللهو وليس بدافع الجوع. وهذا السلوك بحسب الجمعية الملكية لحماية الطيور RSPB تسبب في انخفاض كبير في أعداد بعض الأنواع من الطيور المحلية، خاصة طائر العصفور الدوري والحمرة، فما كان من بعض المجالس المحلية مثل تلك الموجودة في برمنغهام إلا أن سنت قانون أو لائحة تجبر أصحاب القطط على استخدام أجراس صغيرة في أعناق قططهم لإعطاء الطيور فرصة للهرب. الفكرة بسيطة، عندما تتحرك القطة يصدر الجرس صوتا خفيفا ينبه الفريسة، وبذلك تصبح فرصة النجاة أكبر ويقل عدد الضحايا من الطيور. وقد دعمت دراسات علمية هذا التوجه، إذ نشر المعهد البريطاني لعلوم البيئة CEH دراسة تؤكد أن الجرس يقلل من نجاح القطط في الصيد بنسبة تتراوح ما بين 30-40%. لكن كما هو الحال دائما مع القوانين الغريبة، لم يمر الأمر دون جدل، فبعض محبي القطط اعتبروا القانون تدخل مفرط في حرية الحيوانات، وقالوا إن الجرس قد يزعج القطة أو يربك سلوكها الطبيعي، فيما رأى آخرون إن هذا الثمن البسيط يقارن بفائدة كبرى لحماية الأنواع المهددة بالانقراض. وقد حاولت جمعيات الرفق بالحيوان التوصل إلى حلول وسط، مثل استخدام أطواق ذات أجراس قابلة للإزالة أو أطواق ملونة تجعل القطة أكثر وضوحاً دون صوت مزعج. اللافت أن هذا القانون رغم غرابته ليس فريد من نوعه، ففي استراليا خاصة في ولاية فيكتوريا فرضت قوانين مشابهة، منها منع القطة من الخروج ليلاً وفرض استخدام أجراس أيضاً. وفي نيوزيلندا نوقشت قوانين أكثر صرامة تطالب بمنع القطة والقطط بصورة عامة بالكامل من التجول في بعض المناطق الحساسة بيئيا. القطة مخلوق محبوب، لكن حين تتحول إلى صياد صغير يهدد النظام البيئي تصبح هدفا للتنظيم. وهنا تبرز الفلسفة الأوسع لهذا النوع من القوانين، حتى في أكثر الأمور بساطة مثل رقبة القطة يمكن أن تتقاطع البيئة والحرية والمسؤولية الاجتماعية. هل من حقك أن تطلق قطتك في الحديقة كما تشاء؟ أم من واجبك أن تضمن ألا تؤذي كائنات أخرى في طريقها؟ في مدينة برمنغهام لا يترك الأمر للصدفة، فصوت الجرس الصغير رغم هدوءه يحمل رسالة كبيرة: أنا موجود، انتبه واحتمي. ربما لا نحتاج قوانين غريبة لو كنا أكثر وعياً بما تفعله اختياراتنا الصغيرة في هذا العالم الكبير. وإلا أن تتوقف القطط عن الصيد يبقى الجرس قانوناً وإن بدا لنا غريباً. انتظروني في حلقات أخرى، مع السلامة. أكو بلد ممنوع تمشي بيه وجيبك مشكوك، وبدولة ثانية تتغرم إذا نسيت عيد ميلاد زوجتك. أي قانون هذا وأي شريعة؟ شريعة الغرائب، برنامج يتناول أغرب القوانين حول العالم اللي راح تخليك تضحك تندهش، ويمكن تعيد التفكير بالقانون نفسه. أنا رنا محمد من إذاعة جامعة المستقبل.
2: هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق، إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: الأرض
1: وتخيلك تفوت عشاق بعدك لو شفت تكتبني خنقة.
2: إذاعة جامعة المستقبل صوتها كل شوارع بابل 91.7 FM.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قسم الكيمياء في جامعة المستقبل ينظم نشاطا مجتمعيا يتمثل بتوزيع كسوة للطلبة المتعففين في مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية. رئيس الوزراء وبرزاني يؤكدان أهمية تضافر الجهود لتشكيل الحكومة. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية المضي في اختيار حكومة وطنية جامعة تمثل جميع العراقيين. رئيس البرلمان وبرزاني يؤكدان أهمية أن يكون البرنامج الحكومي برنامجا يستجيب لمتطلبات المرحلة. مراقبون الحكومة الجديدة ستواجه تحديات عدة ويجب دعمها. انفجار قنبلة يدوية داخل مركبة يودي بحياة سائق في ديالى. انتعاش أسعار الذهب وسط توتر الخليج ومخاوف التضخم. أزمة وقود الطائرات تهدد سبيريت الأمريكية للطيران بالإغلاق. وليفربول بين تجديد الثقة في سلوت أو الرهان على تشابي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا.
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قسم الكيمياء في جامعة المستقبل ينظم نشاطا مجتمعيا يتمثل بتوزيع كسوة للطلبة المتعففين في مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية. رئيس الوزراء وبرزاني يؤكدان أهمية تضافر الجهود لتشكيل الحكومة. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية المضي في اختيار حكومة وطنية جامعة تمثل جميع العراقيين. رئيس البرلمان وبرزاني يؤكدان أهمية أن يكون البرنامج الحكومي برنامجا يستجيب لمتطلبات المرحلة. مراقبون الحكومة الجديدة ستواجه تحديات عدة ويجب دعمها. انفجار قنبلة يدوية داخل مركبة يودي بحياة سائق في ديالى. انتعاش أسعار الذهب وسط توتر الخليج ومخاوف التضخم. أزمة وقود الطائرات تهدد سبيريت الأمريكية للطيران بالإغلاق. وليفربول بين تجديد الثقة في سلوت أو الرهان على تشابي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

إدريس أبكر محمد أبكر، وهو إمام يمني ومقرئ للقرآن الكريم. ولد في مدينة جدة السعودية عام 1975، ويعد الشيخ إدريس ثاني أكبر أخوته، ويمتلك الإمام إدريس أبكر الجنسية اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ظهر اهتمام الشيخ إدريس بقراءة القرآن الكريم منذ الصغر، وتحديدا في سن الثامنة، حيث كان يذهب إلى المسجد، وبعد ذلك انتقل إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم في مسجد الفاطني وهو في سن 13 من عمره، واستغرق حفظه للقرآن الكريم كاملا مدة لم تتجاوز 4 سنوات. فكان الشيخ يمتاز بذاكرته القوية والحاضرة، وقد كان متمكنا من أصول التلاوة وقراءة القرآن، وبعد ذلك أصبح إماما للمصلين في جامع القطاني لمدة 3 سنوات. قام الشيخ إدريس أبكر بإمامة عدد من المساجد مثل مسجد الفاطمي في مدينة جدة. ومن إنجازات الشيخ إدريس أبكر، يوجد للشيخ العديد من التسجيلات الصوتية والمرئية، وفيها تلاوة للقرآن الكريم والآذان والعديد من الأذكار والأدعية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. تزوج الشيخ إدريس الأبكر، إلا أنه لا يوجد أي معلومات متوافرة حول تاريخ زواجه أو اسم زوجته وعدد أبنائه. ومن أبرز صفات الشيخ أنه يتمتع بشخصية محبوبة بين الناس وقوية، ويتميز صوته بالعذوبة والجمال، كما يتميز بإطلاعه الديني الواسع، وكل ذلك من صفات حافظي كتاب الله تعالى. فقد تتلمذ الشيخ إدريس أبكر على يد عدد من الأساتذة والشيوخ مثل الشيخ يوسف الأحمدي وعبد الوهاب الأحمدي وعود الظاهري وعبد الله القرني وهادي سعيد، وكان لهم الفضل العظيم بعد الله تعالى في تنشئة الشيخ الدينية. ودائما ما يذكر الشيخ مساعدتهم ودعمهم ويدعو لهم أن يجزيهم الخير في الدارين. يعمل الشيخ إدريس أبكر حاليا إمام في مسجد الشيخ زايد الكبير في مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، وقد حظيت تلاوة الشيخ بإعجاب واستحسان من آلاف المصلين الذين أمهم، حيث قام بعدها مركز الجامع بإصدار قرار تعيين الشيخ إدريس أبكر كإمام رسمي لجامع الشيخ زايد الكبير.

وقد زار الشيخ إدريس أبكر العديد من الدول الإسلامية، ومن هذه الدول الأردن وقطر والكويت والبحرين وإمارتي دبي وعجمان وعدد من دول أفريقيا وآسيا. يمتلك الشيخ إدريس أبكر موقعا إلكترونيا فيه العديد من الفيديوهات والتسجيلات الصوتية للقرآن الكريم والأدعية والأذكار اليومية. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM مليانة أغاني.

مو كل قصة تنسمع تمر مرور الكرام، أكو قصص تبقى ويانا لأن بيها معنى ودرس ما ينسي. قصة وعبرة، برنامج ياخذكم بحكايات من الواقع ومن الزمن، قصص بسيطة بس وراها حكم كبيرة، نحكيها ونوقف وياها حتى نفهم شنو نتعلم منها. قصة وعبرة، إعداد وتقديم أحمد الخفاجي، مونتاج مصطفى زيكو.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامج قصة وعبرة. قصة وعبرة من إعداد وتقديم أحمد الخفاجي، وفي الإخراج الإذاعي مصطفى زيكو. لا تهمل من تحب. دخل الطفل على والده الذي أنهكه العمل من الصباح إلى المساء، وهو يتابع مشاريعه ومقاولاته، فليس عنده وقت للمكوث في البيت إلا للأكل أو النوم. الطفل: لماذا يا أبي لم تعد تلعب معي وتقول لي قصة؟ فقد اشتقت لقصصك واللعب معك، فما رأيك أن تلعب معي اليوم قليلا وتقول لي قصة؟ الأب: يا ولدي، أنا لم يعد عندي وقت للعب وضياع الوقت، فعندي من الأعمال الشيء الكثير ووقتي ثمين. الطفل: أعطني فقط ساعة من وقتك فأنا مشتاق لك يا أبي. الأب: يا ولدي الحبيب، أنا أعمل وأكدح من أجلك ومن أجلكم، والساعة التي تريدني أن أقضيها معك أستطيع أن أكسب فيها ما لا يقل عن 100,000 دينار. ليس لدي وقت لأضيعه معك، هيا اذهب والعب مع أمك. تمضي الأيام ويزداد انشغال الأب، وفي أحد الأيام يرى الطفل باب المكتب مفتوحا فيدخل على أبيه. الطفل: أعطني يا أبي 10,000 دينار. الأب: لماذا؟ فأنا أعطيك كل يوم 1,000 دينار، ماذا تصنع بها؟ هيا اغرب عن وجهي، لن يعطيك الآن شيئا. يذهب الابن وهو حزين، ويجلس الأب يفكر فيما فعله مع ابنه، ويقرر أن يذهب إلى غرفته لكي يرضيه ويعطيه 1,000 دينار. فرح الطفل بهذه الدنانير فرحا عظيما، حيث توجه إلى سريره ورفع وسادته وجمع النقود التي تحتها وبدأ يرتبها. عندها تساءل الأب في دهشة قائلا: كيف تسألني وعندك هذه النقود؟ الطفل: كنت أجمع ما تعطيني من الخرجية ولم يبق إلا 1,000 دينار لتكتمل 10,000، والآن خذ يا أبي هذه 10,000 وأعطني ساعة من وقتك. العبرة مستمعين الأحبة: يجب أن لا نهمل الناس الذين نحبهم ويحبوننا، وألا يكون المال كل حياتنا. احترام الأب. رجل كبير في العمر يدخل إلى القاعة في كلية الآداب في اليوم الأول من الدوام. وقف الطلبة منهم إنه الدكتور، لكنه أخذ مكانه بين رفاقه الطلبة. بعد انتهاء المحاضرة التفت حوله الطلاب مستفهمين قائلا، وقال لهم: أنا إسكافي، أعمل بتصليح الأحذية، عندي 7 أولاد أطباء ومهندسين، وولد ضابط وبنت صيدلانية. في إحدى السهرات العائلية كان أولادي يتحدثون في موضوع علمي، فتدخلت في الحديث مشاركا. قال لي أحد أبنائي: بابا، عدم المؤاخذة، نحن نتكلم في موضوع علمي لا تعرف عنه شيئا. أحزنني جواب ابني، ولكنني لم أجب. في اليوم التالي ذهبت واشتريت كتب منهاج الصف 9، وصرت أدرس في الدكان دون علم أحد، وتقدمت للامتحان ونجحت وأيضا دون علم أحد. ثم اشتريت كتب البكالوريا ووضعتها في المحل، وبقيت أدرسها 3 سنوات حتى أصبح مسموح لي أن أتقدم للامتحان، وتقدمت ونجحت ولا أحد في بيتي يعرف ذلك. واليوم باشرت المرحلة الجامعية، وإن شاء الله سأدعو أولادي بعد التخرج لأقول لهم هذه شهادة قد تسمح للإسكافي الذي رباكم وعلمكم وزوجكم أن يشارككم الحديث. عبرتنا من هذه القصة: يجب أن تبقى مكانة الأب محفوظة مهما كان مستواه العلمي، لأنه كان يوما ما سندك وعضدك عندما كنت برعما لا تقوى على مواجهة أبسط الظروف.
1: مو كل قصة تنسمع تمر مرور الكرام، أكو قصص تبقى ويانا لأن بيها معنى ودرس ما ينسي. قصة وعبرة، برنامج ياخذكم بحكايات من الواقع ومن الزمن، قصص بسيطة بس وراها حكم كبيرة، نحكيها ونوقف وياها حتى نفهم شنو نتعلم منها. قصة وعبرة، إعداد وتقديم أحمد الخفاجي، مونتاج مصطفى زيكو.
2: في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: مركز الاخبار من اذاعه جامعه المستقبل. نتحرى الخبر بدقه، نحرره بمهنيه، ونقدمه بمصداقيه لتكون الصوره الكامله. مركز الاخبار من اذاعه جامعه المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة في المستقبل ويؤسم الماليزية تعززان شراكة أكاديمية دولية. رئيس الجمهورية يؤكد خفض التوترات وتعزيز العلاقات الدولية. الزيدي يبحث مع ملك الأردن تعزيز العلاقات ومواجهة التحديات. النقل مطار الناصرية الدولي مشروع استراتيجي قريب الافتتاح. الإمارات تعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. الولايات المتحدة تعلن فرض السيطرة على مضيق هرمز. وأوباما يشكك بجدوى الحرب على إيران. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: في خطوة تعكس الحضور المتنامي للجامعات العراقية في فضاء البحث العلمي الدولي، نظمت جامعة المستقبل بالتعاون مع جامعة العلوم الماليزية USM مناقشات عملية مشتركة لطلبة الماجستير. وانطلقت المناقشات يوم أمس الاثنين بمشاركة لجنة علمية من أساتذة مختصين من كلا الجامعتين وعبر تنسيق زمني بين العراق وماليزيا. ويأتي ذلك ضمن برنامج ماجستير هندسة تصميم أنظمة الإلكترونيات المستضاف في جامعة المستقبل وبإشراف كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية في جامعة USM. وتمثل هذه المبادرة نموذجا متقدما للتعاون الأكاديمي العابري للحدود، يجمع بين الخبرة البحثية الدولية والحضور العلمي العراقي، كما تسهم في تعزيز التكامل العلمي في مجالات الهندسة الحديثة والتقنيات الذكية. في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقواعد السير، تحتفي محافظة بابل بأسبوع المرور العالمي، مناسبة تسلط الضوء على الدور الحيوي لرجال المرور في تنظيم الحياة اليومية وحماية الأرواح، إلى جانب نشر الثقافة المرورية بين مختلف فئات المجتمع. التفاصيل مع الزميل طلال المدني.
2: أكد مدير مرور محافظة بابل اللواء سلام العوادي أن الاحتفال بالذكرى 52 لأسبوع المرور العالمي يأتي بهدف ترسيخ مفاهيم العمل المروري وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين لدى المواطنين، مشيرا إلى أهمية إشراك الجميع في مسؤولية الحفاظ على السلامة العامة والحد من الحوادث.
3: اليوم نحتفل بالذكرى 52 لأسبوع المرور العالمي، طبعا هذا الأسبوع هو أسبوع عالمي، الغرض منه هو التعريف بعمل المرور ونشر الثقافة المرورية بين الناس حتى نشرك كل المجتمع بمسؤولية الحفاظ على قواعد السير الآمن، الغرض منها هو تحقيق سير آمن بالطرقات وتقليل حوادث المرور.
2: من جانبه أوضح مدير مدينة مرجان الطبية الدكتور فاضل السلطاني أن هذه الفعالية تمثل رسالة توعوية مهمة موجهة إلى مختلف شرائح المجتمع لبيان مخاطر الحوادث المرورية التي تشهدها الشوارع وضرورة الالتزام بالإرشادات حفاظا على الأرواح. وأضاف أن المؤسسات الصحية تتحمل العبء الأكبر في التعامل مع ضحايا الحوادث، مبينا أن التوعية تبقى خط الدفاع الأول فيما يأتي العلاج كمرحلة لاحقة.
4: طبعا نشكر مديرية مرور بابل على إقامة هذه الحفلة اللي هي من خلالها نقدر نوصل رسالة لأبنائنا وجمهورنا ومواطنينا بنسبة الحوادث اللي يتعرضوا لها في شوارعنا وضرورة التوعية بالحفاظ على أرواح الناس من خلال إرشادهم والتزامهم بالتعليمات المرورية. طبعا احنا الجانب الكبير من عندنا يتعرض لهذه الحوادث ويكون علاجهم عندنا، ولكن احنا الحلقة الأخيرة مو الحلقة الابتدائية، الحلقة الابتدائية هي الإرشادات والتوعية، وبالنتيجة النهاية احنا اللي نقدم لهم خدمة. للأسف نشهد الكثير من الحوادث، تقريبا عشرات الحوادث يوميا بسبب عدم التزام بالتعليمات المرورية.
2: بدوره عبر النائب الأول لمحافظ بابل علاء العرجي عن دعمه لهذه المناسبة، مقدما التهاني بمناسبة أسبوع المرور، ومشيدا برجال المرور الذين يواصلون عملهم الميداني لخدمة المواطنين وتطبيق القانون، مؤكدا أن جهودهم تمثل ركيزة أساسية في تحقيق السلام المرورية.
5: نبارك في هذا اليوم هو أسبوع المرور العالمي، نبارك لهم في هذا اليوم، نبارك رجل المرور الذي يقف في الشارع من أجل خدمة الناس ومن أجل تنفيذ القانون، ومن أجل هذا الرجل المعطاء الذي هو يقف في الشارع ليس من أجله وإنما من أجل سلامة الناس. وهناك أصول في الشارع وأصول للسائق وقوانين يجب تنفيذها، ومن يقوم بهذا التنفيذ هذا القانون هو رجل هذا المرور.
2: ويبقى الالتزام بقواعد السير والتعاون مع رجال المرور مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي الفرد وتنتهي بحماية المجتمع لتكون الطرق أكثر أمانا للجميع. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس الجمهورية نزار ميدي حرص العراقي على تعزيز وتطوير علاقته مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن أميدي استقبل اليوم الثلاثاء في قصر السلام ببغداد السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق. وأضاف البيان أن اللقاء شهد استعراض الأوضاع الإقليمية الراهنة والتأكيد على ضرورة خفض حدة التوترات في المنطقة، كما جرى التجديد على أهمية دعم الأمن والسلم الدوليين وتعزيز الاستقرار. وأكد الرئيس أهمية توسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين صديقين. من جانبه جدد السفير البريطاني موقف بلاده الداعم لجهود العراق في ترسيخ الأمن والاستقرار، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يطلع به العراق في إرساء السلام بالمنطقة. أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فاق زيدان ورئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني ضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات المحددة. جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وشهد اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والتحديات السياسية الراهنة، كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين السلطات والمؤسسات الدستورية بما يدعم الاستقرار السياسي والمؤسساتي في العراق. وتناول الجانبين ملف تشكيل الحكومة الجديدة وضرورة المضي في إنجاز الاستحقاقات ضمن الأطر القانونية والدستورية، مشددين على أن الالتزام بالتوقيتات المحددة يسهم في تحقيق المصلحة الوطنية العليا. بحث رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي مع ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل المشترك بين البلدين. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الزيدي تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني. وأضاف البيان أن الملك عبد الله الثاني قدم تهنئته للزيدي بمناسبة تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة. وشدد الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة، كما جرى التأكيد على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة بما يعزز الاستقرار ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين. أكد مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل ميثم الصافي قرب افتتاح مطار الناصرية الدولي بعد وصول عمله إلى مراحلها النهائية، وأوضح أن المطار سيستوعب نحو 750 ألف مسافر سنويا مع إمكانية التوسعة مستقبلا لتلبية الطلب المتزايد. وأشار إلى أن المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تعول عليها الحكومة في دعم التنمية الاقتصادية. ويضم المطار صالة ركاب حديثة مزودة بمناطق انتظار مريحة ونقاط تفتيش متطورة، كما يشمل خدمات الشحن الجوي عبر مستودعات حديثة مخصصة لاستقبال مختلف أنواع البضائع، مؤكدا أن المشروع سيسهم في تنشيط الحركة التجارية وربط محافظة ذيقار بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بأن دفاعاتها الجوية تتعامل مع صواريخ ومسيرات قادمة من إيران، وذكرت في بيان أن الأصوات التي سمعت في مناطق متفرقة ناجمة عن عمليات اعتراض تلك الصواريخ والمسيرات. وكانت الإمارات قد أعلنت يوم أمس الاثنين نجاح دفاعاتها في اعتراض 4 صواريخ أطلقت من إيران. وأشارت الوزارة إلى استمرار جاهزية منظومات الدفاع الجوي للتصدي لأي تهديدات محتملة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأجواء والمنشآت الحيوية، فيما تتواصل المتابعة الميدانية لتطورات الوضع الأمني. أعلن وزير الحرب الأمريكي أن بلاده فرض سيطرتها على مضيق هرمز ضمن ما وصفه بمشروع الحرية لضمان المرور الآمن للسفن. وأوضح في مؤتمر صحفي أن هذه العملية مؤقتة وليست جزءا من عملية عسكرية أوسع ضد إيران. وأشار إلى أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا بالكامل، مؤكدا أن واشنطن لا تسعى إلى خوض معركة مع طهران. وبيّن أن القوات الأمريكية لن تحتاج إلى دخول المجال الجوي أو المياه الإيرانية لتنفيذ عملية فتح المضيق، كما لفت إلى أن مئات السفن تنتظر العبور وسط تنسيق مستمر مع شركات الشحن والتأمين. أعلنت الخدمة السرية الأمريكية إغلاق البيت الأبيض لفترة وجيزة عقب وقوع حادث إطلاق نار بالقرب منه. وذكرت أن قوات إنفاذ القانون أطلقت النار على أحد الأشخاص قرب نصب واشنطن التذكارية. وأضافت أن السلطات باشرت تحقيقا فوريا لمعرفة ملابسات الحادث، ولم تعرف حالة الشخص المصاب أو تفاصيل الواقعة على الفور. كما دعت الخدمة السرية المواطنين إلى تجنب المنطقة لحين انتهاء الإجراءات، فيما استجابت فرق الطوارئ بسرعة للتعامل مع الحادث. أكد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أنه لم يقتنع يوما بحجج رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بشأن شن حرب على إيران. وقال في مقابلة صحفية أن نتنياهو حاول إقناعه سابقا بالحجج ذاتها التي استخدمت لاحقا مع دونالد ترامب. وأشار إلى أن الخيار العسكري لم يكن كفيلا بمعالجة التهديدات الحقيقية التي يشكلها النظام الإيراني، مضيفا أن الولايات المتحدة حتى بعد ضرب إيران ما زالت تواجه التحديات نفسها. وتساءل عما إذا كانت تلك السياسات قد حققت النتائج المرجوة لإسرائيل، كما أبدى شكوكه بشأن كونها تخدم المصالح الأمريكية على المدى البعيد.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل.

0: وثلاثين درجة مئوية، فيما تكون الأجواء معتدلة ليلا مع انخفاض درجات الحرارة إلى حدود 17 إلى 20 درجة مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع استقرار عام في الحالة الجوية، كما لا تسجل فرص لهطول الأمطار مع سطوع واضح لأشعة الشمس خلال ساعة النهار. أما في محافظة بابل يكون الطقس مشابها لبغداد والمناطق الوسطى صحوا ومستقرا مع بعض السحب الخفيفة، وتسجل درجات الحرارة العظمى نحو 32 درجة مئوية والصغرى بحدود 18 درجة مئوية.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم توجه المنتخب الوطني مباشرة إلى إسبانيا للدخول في معسكر تدريبي مبكر استعدادا لنهائيات كأس العالم. وجاء القرار بعد إلغاء التجمع الذي كان مقررا في البصرة بسبب مخاوف من إغلاق المجال الجوي في الخليج. وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي إن المنتخب سيقيم معسكرا في إسبانيا يتضمن مباراتين وديتين، وأضاف أن المدرب غراهام أرنولد فضل بدء التحضيرات مبكرا لضمان أفضل جهوزية، ويأمل الجهاز الفني أن يساهم المعسكر في رفع اللياقة البدنية وتعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل المونديال. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم إنجاز الأوراق الرسمية للاعب المحترف في نادي ديندي يونايتد الإسكتلندي داريو نامو والبدء بإجراءات نقل ملفه الدولي. وقال عضو المكتب التنفيذي غانم عريبي إن لجنة المغتربين نجحت في استصدار جواز سفر اللاعب بعد إكمال معاملته في السفارة العراقية بلندن، وأضاف إن العمل على ملفه شهد جهودا متواصلة من فنلندا مرورا بأربيل والسليمانية ووصولا إلى بغداد. وأشار إلى أن الاتحاد شرع فعليا في نقل ملف اللاعب من الاتحاد الفنلندي، ويشغل نامو البالغ من العمر 21 عاما مركز الظهير الأيمن. أعلن الاتحاد العراقي انطلاق المرحلة الأولى من برنامج إعداد المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم 2026، وتتضمن الخطة إقامة معسكر خارجي في إسبانيا خلال الفترة من 18 من آيار ولغاية 5 من حزيران المقبل، وسيفتتح المنتخب مبارياته الودية بملاقات أندورا في 29 من آيار الحالي. ويسعى الجهاز الفني إلى رفع مستوى الانسجام واللياقة وتجربة أكبر عدد من اللاعبين، ويعد المعسكر خطوة أساسية في تحضير المنتخب للظهور في المونديال. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحديد مستويات المنتخبات المشاركة في قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، ومن المقرر أن تسحب القرعة في 9 من آيار الحالي بقصر سلوى في الدرعية، وحل المنتخب العراقي في المستوى الثاني إلى جانب قطر والأردن والإمارات وعمان وسوريا. واعتمد الاتحاد الآسيوي في توزيع المستويات على تصنيف الفيفا لشهر نيسان الماضي، وتنطلق البطولة في 7 من كانون الثاني 2027 بمشاركة 24 منتخبا. أخيرا، تواجه صناعة الضيافة الأمريكية أزمة قبل انطلاق كأس العالم 2026 مع تراجع حجوزات الفنادق في المدن المستضيفة. وكشفت بيانات الرابطة الأمريكية للفنادق أن نحو 80% من الفنادق تعاني من ضعف الطلب خلال فترة البطولة، وأدى ذلك إلى تخفيض الأسعار بأكثر من 40% بعد أن بلغت ذروتها أعقاب القرعة. وأشار التقرير إلى أن المسافرين المحليين يفوقون الدوليين مع وجود عوائق متعلقة بالتأشيرات والتكاليف. وتثير هذه المؤشرات مخاوف من تراجع العائدات الاقتصادية المتوقعة من البطولة.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل ويؤسم الماليزية تعززان شراكة أكاديمية دولية. رئيس الجمهورية يؤكد خفض التوترات وتعزيز العلاقات الدولية. الزيدي يبحث مع ملك الأردن تعزيز العلاقات ومواجهة التحديات. النقل، مطار الناصرية الدولي، مشروع استراتيجي قريب الافتتاح. الإمارات تعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. الولايات المتحدة تعلن فرض السيطرة على مضيق هرمز. وأوباما يشكك بجدوى الحرب على إيران. مستمعينا الكرام، ختام النشرة، إلى اللقاء.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: يما يما يما جيت حلو.
1: إذاعة جامعة المستقبل فول كواليتي 91.7 FM فول كواليتي.
2: مبخلت علي

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

عن قلبي عليها وصدق كل حكيها وما مر على الحكي يوم ترد توصي وتلوم ما مر

0: اجيها يتغير حكيها يوم اللي اجيها يتغير حكيها ولا كان بيجي ولا كان بيجي ولا كان بيجي ولا كان بيجي.
1: إذا عاد جامعة المستقبل بيها فد أغاني توديك العالم ثاني.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

يسوع.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: المستقبل FM 91.7.